0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا ضجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أبا، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك

0: مو فقط خطة،
1: مستقبلهم قرار.
0: في ثانوية المفكر العربي
1: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
0: مفتوحة الآن
1: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
0: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
1: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
0: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
1: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
0: للتواصل 0775-444-4390.
1: ثانوية المفكر العربي،
0: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، محطتكم الأجمل في البصرة والتي تسعى دائما إلى إغناء لحظاتكم بالمعرفة والتسلية النافعة. حلقة جديدة إذن من مجاز ورحلة في عالم القراءة، عالم الكتاب، عالم المعرفة واللغة والثقافة. أتمنى أن تكونوا أنتم بخير وأحباكم، ونرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعون في هذه اللحظة من موجتنا الثابتة 102.5 FM أو من تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، وما ننسى منصات اللي يسمعنا من خارج البصرة عبر البودكاست أو عبر راديو غاردن وغيرها. إن شاء الله الجميع بخير. حلقتنا اليوم راح نبديها عن الرأي بالآخرين. دائما الإنسان عندما يشوف شخص، عندما يلتقي بشخص، أو يمر من أمامه شخص بالشارع، أو يقرأ تعليق له على الفيسبوك، دائما تتشكل في فكره، في باله تتشكل حكم معين، يتشكل فد رؤية، فد حكم معين على هذا الشخص قبل أن نفكر بما قاله. لو نقول هذا سطحي، لو نقول هذا جاهل، لو نقول هذا مثلا معود، هذا حاقد عوفه، معود هذا ما يحبنا، أو يعني نحكم عليه بطريقة بحيث نزدري، بحيث نوصل إلى درجة أنه لا يرقى إلى مستوى النقاش. أحيانا نتكلم إحنا هواي من سلوكياتنا، هواي من تصرفاتنا إحنا نتصرفها وإحنا ما واعين إليه، ما فاهميها. ومن تجي تحكي ويا شخص قال يا بنت ترى هذا تصرفك هذا يسمى احتقار، هذا يسمى ازدراء، هذا يقول لك لا أنا ما قصدي، هذا رأيي. هذا نعم من حق الإنسان أن يقول رأي، لكن على أن يكون هذا الرأي مبني على معالجة موضوعية لما هو أمامه من سلوكيات، وأنه ما تكون القضية هي عبارة عن أحكام مسبقة من دون دراسة. واحد من هاي الأشياء شعورك أنه أنت أعلى من المقابل، مو بس أنه أنت مختلف عن المقابل، أكو فرق، أنت مختلف عن المقابل، لا أنت أعلى، تحس أنه أنت أعلى من المقابل، أنت أرقى من المقابل. هذا الشعور أكثر شيوعا مما نعترف به، وبالتالي هو أكثر خطورة من تصوراتنا ومن ظنوننا، لأن جذوره عميقة ومرتبطة بكثير من مراحل حياتنا، من تربيتنا، من التعاليم، من البيئة اللي حوالينا. الازدراء مو بالضرورة أنه الازدراء يكون ناتج عن شعور بالتفوق الحقيقي، بالعكس الازدراء قد يعطينا تصور أنه إحنا عندنا مشكلة نقص، أو راقب أنه أنت إذا عندك حالة من الازدراء، عندك حالة من التكبر على آخرين، عندك حالة من أنت دائما تحس أنه أنت أعلى من المقابل، تابع هاي الحلقة اللي راح نشرحها، نشرح أنواع الازدراء ونشوف أنه نفسنا هل إحنا نزدري الآخرين بدون أن نعرف أو لا. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

خلينا في البداية نفسر شنو الفرق بين الازدراء وبين الاختلاف. هذا التمييز هو اللي راح يغير كل شيء فيما يتعلق بهذا الملف أو هذا المحور. الاختلاف مع الآخرين أمر طبيعي، بالعكس أمر صحي أنا أعتبره. أكو ناس يصورون أنه لازم نتفق على كل شيء، خاصة الأزواج، الأصدقاء، الرفقة. لا، مو بضرورة، أبدا مو بالضرورة أن الإنسان يتفق مع الآخر بكل شيء، لأن أنت إذا تشوف رأيه خاطئ أو تشوف سلوكه غير مناسب، هذا بالنهاية هذا حكم والأحكام قابلة للنقاش. لكن الازدراء شيء آخر تماما أحبتي. الازدراء مو أنه أنا أقول لك أنت مخطئ، لا، أقول لك أنت مو كفو، أنت أقل مني، أنت طبيعتك كلك على بعضك أقل درجة مني، بحيث تقعد تتناقش وياي وتنافسني وتحاكيني وتدخل وياك بنقاش. يعني أكو عالم نفس أمريكي اسمه جون غوتمان، هذا درس آلاف الأزواج على مدى عقود، وحدد أربع أنماط يسميها فرسان الأبوكاليس أو الأبوكاليبس، وهي تنبئ بانهيار أي علاقة. يعني إذا صارت معناها دير بالكم هاي العلاقة راح تنتهي. شلون؟ الأول الانتقاد، محور الثاني الدفاعية، محور الثالث الانسحاب، والازدراء هو المحور الرابع اللي هو أشد تدميرا وأقوى حاجة ممكن أن تتنبأ بالطلاق أو انفصال العلاقات. الازدراء يختلف عن الغضب أخواني. الغضب ممكن يقول أنه أنت تحاكي واحد قل أنت اللي سويته الثاني، أنا موصيك يا طفلي يا ابني لا كذا، لا تلعب بالنار، لا تضرب أخوك، لا تسوي كذا، فاللي سويته الثاني. لكن الازدراء بالعكس، انت تقول له انت مو بالمستوى انه انا اغضب عليك، انت طالع من عيني لدرجه انه انا سلوكياتك ما تهمني، حتى ما تشعرني بالغضب، غلطت او ما غلطت. يعني هاي دمار تمام للعلاقه، تنقطع اي حاله من التواصل، اي حاله من الاهميه، تنتهي العلاقه تماما. اكو ناس ما واصلين، انتوا ما حاسين احيانا هل قد ما تحاول ويا إنسان وتحاول وياه وتزعل منه مرة وتغضب منه مرة وتعاتبه مرة وتحاكيه مرة، بعدين توصل إلى درجة خلاص بعد ما تقدر، حتى نفسك ما تطاوعك أنه تسامحه، حتى نفسك ما تطاوعك أنه تعطيه فرصة جديدة، فيصير كل شيء عندك واحد. هذا شكل من أشكال الازدراء، خربط ما خربط، أحسن صنعا لم يحسن صنعا، حكى زين حكى مو زين، تصرف زين ما تصرف مو زين، كله واحد. وإذا أريد نضرب مثل على الحياة الزوجية، شوف أنت مثلا زوجي يختلف مع زوجته في قرار ما، يعصب بعدين يتجاوزون الموضوع، هذا شيء طبيعي. لكن لما يجاوبها بنظرة أو بكلمة أو بسلوك أنه كلامك هذا أو رأيك هذا ما يستحق حتى الرد، أو أنه ينهي كلامه بابتسامة بها استهزاء، هنا يدخل الازدراء. والحقيقة كل لحظة ازدراء تترك بالعلاقة أثر لا يمحوه حتى الاعتذار لاحقا.

0: زين منين يجي الازدراء هذا؟ شنو هي الجذور لهذا الشعور، لهذا السلوك؟ حقيقة الجذور مالته هي جذور نفسية. وأكو باحثة اسمها جوان تيفاني أو تيفاني، حلو اسم جوان، ها؟ احنا عندنا بالكردي جوان يعني حلوة، حتى الأغنية نرجس كذا جوانة. أي جوان شو تقول؟ سوت دراسة عن الازدراء، تقول إنه الازدراء يناقض الحسد. الازدراء ما يجي من الشعور بالتفوق الحقيقي، يأتي من التهديد. يعني الشخص الواثق من قيمته، اللي شعوره بأهميته وقيمته يأتي من الداخل، من داخله ليس من الآخرين، ما يحتاج إنه يزدري، ما يحتاج إنه يزدري الشخص اللي يختلف عنه. هو يرى الاختلاف ويتعامل مع الاختلاف من دون أن يحتاج إلى تحقير الطرف الآخر. أكو ناس كبار، ناس ممتلين، ناس أذكال، ما يحتاج إنه حقران ومدري وهذا شوفه ما سلم عليه، وهذا أرد عليه سلام أسلم عليه سلام بارد، حتى والله أأكد مكانتي، أو إنه أنا زين، أو إنه أنا سبع، إنه أنا مهم. تذكرون هاي من حكينا لكم على بعض الأنماط من البشر اللي يتعمد هو فارغ ما عنده شيء، ما يرد على العالم، يدقون عليه على الواتساب ما يرد، يدقون عليه على الشريحة ما يرد. يا بليش؟ وانت لازم تكون ما متاح دائما حتى تحس انه بهيبتك وتحس بالأهمية. يحس دائما انه يحتاج ان تتحقق مكانته وتتحقق قيمته من سلوكيات خارجية. اكو نقص بداخله كبير، لازم يسوي هاي الفنيات حتى يحس انه بقيمته. يعني اللي أريد أقوله انه الازدراء هو آلية دفاعية وطريقة لأنه الإنسان يتعامل مع شك داخلي، مع شكوك جوانية، أنه هل أنا أحسن من المقابل ولا المقابل أحسن مني؟ لا، أنا أفضل من يمه. فبالتالي هو يقولها الإنسان اللي ما عنده ثقة بنفسه، اللي يحس أنه هو أقل من الآخرين. وعلم الأعصاب بطبيعة الحال يضيف لنا فد معلومة هواي مهمة، يقول أنه الشعور بالإزدراء ينشط في الدماغ مناطق مرتبطة بالتقييم الاجتماعي. واضح صار هسه الكلام على المكشوف. وينشط منطقة بالدماغ لها علاقة بمقارنة الرتب، هو أعلى مني لو أنا أعلى منه، شلون أكون أعلى منه؟ بهاي الممارسات، ممارسات الازدراء، التحسس أنه هو أنه أنا صرت بمكان. كناس تحسه يصير مدير شعبة، تحسه ما أدري عبالك مخترع السيكوتين، وشيشي النفوخ وعيونه شيشي تنطبق ويتنفس من خاصرته، والقاط شوية ويطق على أشتافه. بس هؤلاء مهما علت مناصبهم أكو شعور بالصغر في داخلهم ما تمسحه، ما تمسحه لهالمناصب، لا تمسحه السيارات المظللة أو المصفحة، ولا الإيفادات، ولا ولا ولا، صغر، هو صغير. تالي علم الأعصاب يقول لك الازدراء هو شعور ينتج نشوة قصيرة ورفع مؤقت في الشعور بالمكانة، ويشبه في آليته مكافأة الدوبامين، مما يجعل سلوكه يعاد. هذا كتفسير علمي.
1: أحن لهم وقولا باكر يرجعون

0: المشكلة وين؟ المشكلة أنه شعور الازدراء هذا ما يبقى بالعلاقات الفردية، لا ينتقل، يصير أشبه بنظام اجتماعي، يعني مثل المرض اللي يصيب المجتمع. وكثير من المفكرين حقيقة لما حللوا الطبقات الاجتماعية وصفوا أنه كل طبقة تبني فد نظام، فد سيستم، فد سمات، فد ذوق يعرف بهذه الطبقة ويميزها، وتحدد كيف تعبر عن ازدراء الطبقات الأخرى. يعني الطبقة الوسطى تزدري مثلا رفاهية طبقة الأثرياء، وتزدري مثلا فقر الفقراء، وهكذا النخبة تزدري السطحية مال المناطق الشعبية، والجميع يزدري الآخر، حتى المناطق البسيطة هم تزدري وتسخر من الطبقات العليا. شايفين هاي بالفيديوهات بالريلزات، يطلع ولد بسيط حاول يقلد الأغنياء شلون يأكلون ويضحك عليهم ضحك ضحك هستيري، شلون يلزمون الشوكة، شلون حتى لهجتهم لكنتهم، ما يقدرون يتعاملون ويا الشمس، ما يقدر لازم يحطون مواقي بشرة، هاي السوالف. هذه طريقة بالدفاع عن النفس. حتى أنا أنت تحكي علي، تضحك علي، تزدريني، أنا هم أزدريك حتى أثبت انتمائي لمجموعتي. هذا الازدراء الطبقي اللي يلبس أحيانا حتى يلبس ثياب النقد الثقافي بالمنظور الأدبي، هو في الجوهر أنا أشوفه أداة للتمييز وأداة للاستعباد. إحنا المتحضرين، أنتم المتخلفين. البصرة، بغداد عاصمة والباقي محافظات. كلمة محافظات تدل على ازدراء. من أنا أقول مثلا إحنا أهل البصرة الأصل والبقية لفوا، ازدراء، كلمة ازدراء وتمييز وعيب. وهكذا أهل النجف هم يقولون على مدري يا محافظة، وأهل الناصرية مدري على يا محافظة، والمحافظات الجنوبية كلها تزدري السماء، والله ما عندكم كهرباء ومحافظتكم عبارة عن شارعين. وحقيقة فالمسألة تفشل، والفلاسفة أيضا تكلموا فيها كثيرا. يعني نيتشه واحد من الفلاسفة كتب كثيرا عن الاحتقار، لكن بطريقة يعني تقلب الفهم الشائع. اللي يطلع على ما وراء الخير ما وراء الشر يميز بين نوعين من الشخصية، ما سماه هو أخلاق السادة الذين يعرفون أنفسهم جيدا أو يعرفون أنفسهم بشكل إيجابي، أنا قوي، أنا أصيل، أنا خلاق، أنا مبدع، أنا متفرد، وبين ما سماه هو أخلاق العبيد اللي يعرفون عن نفسهم بشكل سلبي، أنا أفضل منه، أنا أرقى منه، أنا أغنى منه، من هالسوالف. الصنف الأول ما يحتاج مقارنة، يكتفي بما عليه، والصنف الثاني يحتاج إلى الآخر كمرجعية بالمقارنة، يقيس نفسه على الآخرين. وناصر مفارقة كبيرة، لأن الازدراء إخواني اللي يبدو شعور بالتفوق هو في تفسير نيتشه دليل ضعف. تلاحظون شلون؟ لأنه القوي ما يحتاج إلى تحقير الآخر، القوي هو يحس بروحه قوي، من كيفه، من وحده، من عندياته. الأستاذ اللي يزدري طلابه لأنه ما يفهمون يوبخهم، أنا مو عدتها كم مرة، أنتوا ما تفهمون، أنتوا جيل فاشل، هذا هو بشكل آخر يعلن وبشكل ضمني أنه يعرف نفسه بمقارنته بالآخرين. أما الإنسان اللي يحمل شغف العلم، شغف التعليم، هو مشغول بمن يحب ومشغول بما يحب من سلوكيات، ومن ضمنها التعليم، ما يفكر منه أعلى منه ومنه أقل من يمه، وأنا أحسن من يومكم لأنا مدرس، أو أنتوا أقل مني لأنتوا طلاب، ما يفكر بهالأشياء، ما تخطر على باله أصلا. تلاحظون شو؟ خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الازدراء ويضيء تفاصيل أخرى لم أمر عليها في التقرير. نسمع ونرجع، حياكم الله في مجاز.
1: الفيلسوف يورغن هابرماس بنى نظريته في العقل التواصلي على فكرة أن الحوار الحقيقي يشترط الاعتراف بإنسانية الطرف الآخر وجدية ما يقوله. حين يدخل الازدراء يلغى هذا الشرط الأساسي، المتحدث لم يعد يحاور، يحاضر أو يستعرض. وهذا ما يجعل النقاشات في الفضاء العام خاصة على وسائل التواصل بلا جدوى في الغالب، لأن الطرفين لا يتحاوران، كل منهما يعلن ازدراءه للآخر، والنتيجة ضجيج لا حوار. في كتابه العقل الفضولي وجد الباحث جوناثان هايد أن الناس نادرا ما يغيرون آرائهم حين يواجهون بحجج عقلية وحدها. ما يغير الآراء الشعور بأن الطرف الآخر يحترمهم ويأخذهم بجدية، والازدراء يقتل هذا الشعور في الجذر. حين يتحول الازدراء من فردي إلى جماعي يصبح أشد خطورة. التاريخ البشري مليء بكوارث بدأت بازدراء جماعي. الاستعمار الأوروبي لم يكن ممكنا دون منظومة ازدراء أخلقت الآخر ونزعت عنه الإنسانية أولا. والإبادات الجماعية في التاريخ الحديث من الهولوكوست إلى رواندا سبقتها دائما حملة ازدراء ممنهجة جعلت الآخر أقل من إنسان في وعي المجموعة المهاجمة. الباحثة ماريا ستابل في دراستها على الازدراء الاجتماعي وجدت أنه يمر بمراحل. التصنيف هم مختلفون، ثم المقارنة نحن أفضل، ثم الاستبعاد هم لا ينتمون، ثم التحقير هم أقل، وكل مرحلة تمهد للتالية. في مجتمع يسود فيه خطاب طائفي كل طائفة تبني صورة محقرة عن الآخر، وهذا الازدراء المتبادل يصعب أي مصالحة، لأن المصالحة تحتاج اعترافا بكامل إنسانية الطرف الآخر. التراث الفلسفي الإسلامي تناول ما يسميه الكبر، وهو قريب جدا من مفهوم الازدراء. الغزالي في إحياء علوم الدين يحلل الكبر بعمق نفسي مدهش لرجل عاش في القرن الحادي عشر. يقول إن المتكبر يحتاج نظيرا يقارن نفسه به ليشعر بعلوه، فهو لا يستطيع الشعور بمكانته إلا بوجود من هو دونه، وهذه الحاجة المستمرة للمقارنة دليل على هشاشة خفية، لأن الإنسان المستقر في ذاته لا يحتاج أحدا ليثبت له قيمته.
0: نعم أحبتي حياكم الله. ذكرني التقرير بما أن التراث العربي، ابن حزم أيضا عنده في طوق الحمامة شوية عنده معنى من أنه الازدراء يأتي من تحقير الذات أيضا. يعني الإنسان اللي ما يرضى على نفسه يصعب عليه أن يشوف قيمة معينة عند الآخرين، يعني شيء من هذا القبيل. وبما أنه ذكرنا الواقع المحلي، في الواقع العراقي أو المجتمع العراقي الازدراء يأخذ به أشكال متعددة وأشكال متشابكة. أكو حالة من الازدراء الطائفي، حالة من الازدراء القبائلي، من الازدراء المناطقي حكينا عنه قبل شوي، وهذا موروث تاريخي تعمق في سياقات سياسية محددة. كل طرف عنده سردية خاصة به، كل طرف يشوف الآخر أقل من يمه، وعاد كيفك أنت أقل وطنية، أقل تدين، أقل أخلاق، أقل حضارة، اللي عجبك. بالإضافة إلى الازدراء الطبقي، وتشوف ثنائيات عاد المتعلم والأمي والحضري والريفي. وعلى فكرة مو بس الحضري ينتقد الريفي، الريفي أيضا ينتقد الحضري، بل يزدريه بشكل كبير جدا. يعني العايش ويا الريف يعرف أنه شكد أهل الريفي يضحكون ويقللون من شأن الحضري أو الحضري. كذلك ازدراء أصحاب المناصب إلى الناس العادية البسيطة. كل هذه الأشياء تتقاطع وتتراكم وتتحول إلى منظومة معقدة تصعب أنه واحد يبني ثقة بمجتمع حقيقي. ولهذا تشوف إحنا مجتمعاتنا عجيبة، يعني عجيبة، هي مبنية على فكرة الازدراء، وتوصل الازدراء تلقاها بالطبقات العليا بين الشهادات الكبيرة، وتلقى البسطاء حتى المشجعين على كرة القدم بش بالقهوة هم تلقى دائما يحاول أن يزدري المقابل. والنتيجة شنو؟ النتيجة مجتمع ما ببناء حقيقي، لأن الفضاء ما موجود، فضاء من الحوار، فضاء من التعاون. كل هاي تشترط أنه أنت تشوف بالمقابل إنسان يستحق أن تسمع إليه، يستحق أن تأخذ بأفكاره، يستحق أن تأخذ بيده أيضا لكي تنجحوا في بناء المجتمع. بس ما دام أنت ما مقتنع به ما راح تقدر تساعد، وهو أيضا ما مقتنع بك، ما يقدرون تبنون.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج العزيز الزميل مصطفى نزار. أصدقائي، أحيانا نحب شيء بس بدون ما نركز أو نعرف ليش نحبه. نسمع أغنية مثلا نقول عنها حلوة، نشوف لوحة نقول عنها جميلة، نقرأ قصيدة أو رواية نقول عنها رائعة كبيرة عظيمة. بالمقابل قد نسمع أغاني أخرى أو نتفرج على أفلام ومسلسلات أخرى فنشوف أنه هي سطحية أو مبتذلة. أحيانا إحنا نعرف مصدر الأحكام هذه، من تسأل منين جايب هاي الأحكام راح يقول لك والله أنا جايبها من ذوقي، جايبها من ثقافتي. لكن أحيانا تكون المعايير التي نحكم بها معايير تجي من مناطق مختلفة كثيرة. منو قال لنا أنه هاي، أو منو حدد لنا أنه هذا العمل أو هذا الفيلم راقي وهذا الفيلم هابط؟ منو قال لنا أنه هذا الممثل جيد وهذا الممثل رديء، هذا الروائي ممتاز ويحصل جوائز وهذا الروائي ضعيف وما يقدم موضوعات مهمة؟ هل هي أذواقنا الشخصية فعلا؟ لو هم تدخل بالمسألة مؤسسات وأشخاص ومجتمعات وأنفلونسر ومنظومة إعلانات دقيقة ومعقدة ساهمت في تشكيل ذائقتنا وقراراتنا لحد ما وصلت لدرجة أنه هي قامت تختار بمكاننا يعني، أو توحينا بالاختيار. أحيانا الذوق المفروض يتحول إلى سلطة، هاي مشكلة حقيقة. وبعدين لا يبدون يقسمون الناس ويحددون الناس من خلال أذواقهم، يعني مشكلة تبدي لمن يتحول اختلاف الذوق يصير بتراتبية يحدد الناس قيم الناس. اللي يسمع للموسيقى الكلاسيكية هذا راقي، اللي يسمع للموسيقى الشعبية هذا فد واحد مبتذل غير مثقف. هاي الأحكام اللي شائعة اللي تطرد من جنة الرقي ناس وتدخل إلى الرقي والثقافة والبرستيج ناس أخرى بناء على معايير وقيم وقرارات غريبة عجيبة. أكو اللي يعتبر والله أنا أقرب البيت كتاب معين، هاي دلالة على الثقافة، بينما كتب أخرى يقول لك والله هاي ذائقة ضعيفة، تنمية ذاتية وتنمية، هاي أكو نظرة عنها أنه هي رديئة واللي يقراها هذا مستوى ضعيف ثقافيا. منين اجت هاي الأحكام؟ هو استفاد من القراءة لو ما استفاد؟ إذا استفاد ما لنا علاقة به. إذن صارت الأذواق هي لغة اجتماعية، وهذا بالضبط أحد المفاتيح المهمة حتى نفهم أفكار عالم مهم مثل بيير بورديو. عند كتاب اسمه التمييز، هذا كان يحاول أن يفهم العلاقة بين الذوق وبين المجتمع، وكانت أحد أفكاره الأساسية أنه أذواقنا ما تتشكل بمعزل عن البيئة اللي ننتمي إليها. الأسرة تعلمنا أشياء، المدرسة تعلمنا أشياء، الشارع علمنا أشياء، كل شيء، الطبقة الاجتماعية، مستوى التعليم، الأصدقاء، المدينة، سوشيال ميديا، وحتى المؤسسات سواء كانت مؤسسات ثقافية أو حكومية، كلها تترك آثار أخواني بالطريقة اللي ننظر بها إلى كل شيء حولنا. اللبس والأكل والشرب والسفر والدراسة كلها من خلال هاي المؤثرات. يعني الطفل اللي ينشأ ببيت بمكتبة كبيرة وتشوف أهله يتحدثون عن المعرفة وعن الثقافة وعن العلوم يحصل رصيد مختلف عن طفل ما يشوف بيئته هاي الأشياء، ويا الوقت يصير هذا الرصيد طبيعي في نظر صاحبه، تشوفه يذهب إلى فعاليات ثقافية لمعارض فنية، تشوفه يعرف شلون يتحدث عن اللوحة ويدخل حفل موسيقي ويعرف شنو يسمع ويقرأ يلزم كتاب ويعرف الزين والموزين. وهنا يتحول الذوق يتحول لأحد أشكال رأس المال الثقافي. طيب منو يحدد، بما أنه الموضوع برنامجنا فني، منو يحدد الفن الجيد؟ هل يحدد الفن الجيد الجمهور، النقاد، الجامعات، المتاحف، الجوائز، لو حركة السوق منو يبيع أكثر منو يبيع أقل؟

من أكثر الأشياء اللي تحدد مسألة الذوق أو الحكم على تحديد الذوق هي مسألة المؤثرين. اليوم أكو صناعة كاملة لها علاقة بالمؤثرين. شوف يجيب لك مشهور معين صفحته طاقة يطي فلوس، وجه إعلامي مهم أو وجه فني مهم، يجيب لك ممثلة محبوبة مثلا ويطلع وياها منتج معين ويخليها تتحدث عنه وتسوي هذا المنتج ماكو من يمه وتسبب مبيعات، وهذه المبيعات لمادة هي لم يجري التأكد منها أنه هي نافعة فعلا أو غير نافعة. بس هنا صارت مسألة ذائقة، صارت مسألة نوع من السلطة. يقول لك والله أنا رحت للمطعم اللي قعدت به فلانة مثلا، آلاء حسين أو أياد راضية، أنا أخذت التيشيرت اللي يلبسه نشأة أكرم، أنا ركبت السيارة اللي اختارها مثلا علي جاسم أو مهند علي ميمي وهكذا. بس تشوفون أنتم إعلاناتهم بالبصرة أيمن حسين لازم موبايل معين، وموبايل هذا غير معروف، يعني مو من الماركات الكل الشهيرة. هاي سلطة، أكو نوع من التأثير الغير مباشر للرمز والذائقة. لكن أنا سؤالي مو هنا، سؤالي على المعايير. إحنا شنو المعايير اللي تخلينا نقول مثلا أنه الاستماع مثلا للغناء الريفي هذا يدل على نوع من الانحطاط الاجتماعي أو الثقافي؟ ليش؟ غناء موجود وبشروطه وبيجيد من يمه وبيسيء، وهكذا البوب مثلا يجي لك واحد مثقف موسيقيا يعني يقول لك والله أنا ما أعترف، أنا أعترف بالصنباطي وأعترف بمحمد عبد الوهاب، أنا ما أغاني البوب الحديثة هذه ما أعترف فيها، هاي ميوعة. لكنها حقيقة أغاني وجنرا إلها ناسها وإلها مستمعيها وإلها صناعتها وإلها أيضا مواساتها وملاذها. شون يعني؟ يعني هاي الأغنية يسمعها المستمع ويرتاح، يشعر بالمواسات، يشعر بالانسجام، يشعر بالتوازن. وشنو مطلوب من العمل الفني يعني؟ ما مطلوب يوديني للمريخ، مطلوب أنه يخلق حالة من التوازن، حال أي مادة أخرى ممكن يتعاطاها الإنسان أو يأخذها. يشرب السيجارة فيشعر بما يشعر به المدخنون من الحاجة، يعني إشباع الحاجة الداخلية للجيجارة وللنيكوتين وكذا. هي كل المعطيات الفنية والمعطيات حتى الغير فنية، أكل وشرب ولبس وسفر، هي كلها إرضاء لحاجات ورغبات وإنسانية. ففرزها وتمييزها بهذا الشكل القهري واستخدام النجوم، نجوم السوشيال ميديا ونجوم الإعلام ونجوم الرياضة ونجوم الفن، حتى أقول لك أنا أنت أخذ فلان شيء وأخذ أو مو بس هاي، ممكن يدخلون بعدين حتى بالآراء السياسية، هذا كله قسر وتعمية للمجتمعات وسلطة غير مباشرة على المجتمعات.

0: واحدة من أدوات السلطة الرمزية اليوم الخوارزمية. الخوارزمية هي اللي تحدد الشيء اللي تشوفه. بالسابق كان أكو ناقد، كان أكو مؤسسة ثقافية، كان أكو محرر يمتلك القدرة على أن يقول لك هذا النص ضعيف ما ينشر بالصحيفة، هذا الفيلم تعبان ما يطلع فيلم السهرة. اليوم يقدر شخص واحد أنه يسوي موجة فنية أو ظاهرة أو شائعة إعلامية قوية من خلال أيام، مؤثر معين يوصي بكتاب يرتفع الطلب عليه. سلطة الخوارزمية وسلطة الجمهور. الخوارزمية ما تسألك بالضرورة شنو الشيء الأكثر قيمة، هي تسألك شنو اللي يخلي المستخدم يتوقف أمام الفيديو أكثر، شنو اللي يخلي المستخدم يشاهد، يتفاعل، يستمر بالمشاهدة، ما يسمى بنسبة الاحتفاظ بالمشاهدة. وهنا فرق جوهري، لأن العمل اللي كان يعني أكو أعمال مثلا 10 دقائق، عمل فيديوي، فيديو وثائقي مؤثر حلو برسالة بشي تعبيري زين، طول 10 دقائق، هذا يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى يعني حالة من الصفاء الذهن، إلى استرخاء، بالتالي قدرته على المنافسة ومحتوى من 10 ثواني هاي تكون أقل. ناس يقول لك أنا أشوف هاي طين الزبدة ب10 ثواني، ولهذا بدأ السوق الرقمي يأثر حتى على الذائقة نفسها. ولهذا دائما لازم نسأل إنه هل إحنا أذواقنا هي أذواقنا فعلا؟ هل القرارات أو الأفكار اللي نتبناها جاية من قناعاتنا الشخصية؟ لو جاية من جو عام جاي يفرض الحديث بهذه الموضوعات، أكو من يتلاعب أخواني بعقولنا من خلال المحتوى المطروح. أنا أريد أوجه الإعلام، أوجه الناس بالسوشيال ميديا اليوم بمكان ما نحكي مثلا عن أزمة المي، نحكي عن أزمة الأزمة الاقتصادية، نحكي عن مستقبل العراق المالي، لا نطلع واحد من الناصرية يحكي عن البصرة، وبعدين نجيب واحد من البصرة يحكي عن الناصرية، ما عندكم كهرباء ما أدري شنو، إحنا ثلجنا جيبوا لي البطانية. هذا الخطاب اللي انتشر بالفترة الأخيرة وللأسف استجاب للكثيرين، وهذا فتشي نشاز، وهذا فتشي دل على قلة الوعي وقلة الفطنة، أنه أنا استجيب وأنا بمكان ما كان أوجه نفسي للأمور الجوهرية المهمة أروح أنا أحارب أبناء بلدي النوب أو أقلد عليهم وأنال منهم. هذا فتشي إخوان علينا أن نوقف عليه ونفهم أنه أكو هناك من يريد أن يتلاعب بالناس. لا تحجون بهاي الأمور الجوهرية، احجوا بهاي الأمور، الأمور الشعبوية، الأمور اللي تخليكم تشتمون بعض، الأمور اللي تخليكم تشيلون على بعض، حتى لو كان البعض من المنصات تريد تفاعل، لكن أنا ما أقدر أبرئ إطلاقا النوايا السيئة وراء من يريد أن يجعلكم مشكلة بين مثلا أهل البصرة والناصرية، أهل العمارة وأهل الكوت. هذا شيء نشاز وعار نقبل به، لكن احنا لازم نسأل المحرر اللي قرر انه ينشر مادة بها هذا الشقاق الاجتماعي ورفض انه ينشر مثلا مناشدة لمثلا طلاب قاعدين بمجمع جامعي محتاجين الى مي، محتاجين الى كهرباء، هذا هو جاي يحول مكانه ويحول ذوقه الى سلطة. نسمع هذا التقرير.
1: من يقرر ما هو الجميل؟ من يقول لنا إن هذا الثوب أنيق، وهذه الأغنية راقية، وهذا البيت جميل، وهذه اللغة مقبولة، وهذا المطعم يستحق التجربة؟ للوهلة الأولى يبدو الذوق مسألة شخصية، أحب هذا اللون، أكره تلك الموسيقى، أفضل هذا التصميم. لكن حين ننظر إلى المجتمع نكتشف أن ذوقنا يتشكل داخل شبكة واسعة من التأثيرات، وأن بعض الأشخاص والمؤسسات يمتلكون قدرة كبيرة على تحديد ما ينبغي أن نحب ونراه جميلاً ومقبولاً. المؤثر على وسائل التواصل لا يبيع منتجاً فقط، أحياناً يبيع طريقة للعيش وصورة للنجاح وحتى تعريفاً لما يستحق الأعجاب. الأب والأم يمارسان سلطة الذوق منذ الطفولة، يختاران ما يسمعه الطفل وما يقرأه وما يرتديه، ويصفان له بعض السلوكيات بأنها عيب وأخرى بأنها تليق بنا، ومع السنوات تتحول هذه الأحكام إلى معايير داخلية قد يستمر الإنسان في حملها حتى بعد استقلاله. أصحاب الموضة يمارسون سلطة أكثر وضوحاً. لون يظهر في عروض الأزياء يتحول إلى اتجاه عالمي، وتصميم معين يصبح فجأة علامة على الحداثة، ثم يتغير الاتجاه لأن السوق يحتاج إلى دورة جديدة من الاستهلاك. نجوم الرياضة والتمثيل يدخلون إلى المساحة نفسها. قصة شعر، حذاء، سيارة، طريقة كلام، وحتى مفردات معينة يمكن أن تنتقل من حياة المشاهير إلى ملايين الأشخاص. وهناك سلطة أكثر هدوءاً تمارسها الجامعات ومؤسسات الدراسة والأبحاث والنقاد والمتاحف ودور النشر. هذه الجهات لا تقول لنا فقط ما هو الصحيح أو مهم، وإنما تساهم أيضاً في تحديد ما يستحق أن يقرأ ويعرض ويناقش ويحفظ. حتى الخوارزميات أصبحت طرفاً في صناعة الذوق. ما يظهر أمامنا باستمرار يبدأ بالظهور وكأنه الأكثر أهمية، وما لا يظهر قد يختفي من وعينا مهما كانت قيمته. ولهذا تحدث المفكر الفرنسي بيير بورديو عن الذوق بوصفه مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية ورأس المال الثقافي. ما نعده ذوقاً رفيعاً يمكن أن يعكس تاريخاً اجتماعياً وتعليمياً وطبقياً كاملاً. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه التأثيرات إلى سلطة لا نراها، عندما نتوقف عن السؤال هل يعجبني هذا فعلاً؟ وتبدأ بالسؤال هل يفترض أن يعجبني؟ عندها يصبح الذوق أكثر من تفضيل شخصي، يصبح وسيلة لتشكيل الإنسان نفسه.
0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر، الوقت أدركنا. أرجو في نهاية الحلقة أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. اليوم تناولنا موضوعتين ملفين مهمين، هو الازدراء والذوق بوصفه سلطة مباشرة وغير مباشرة على الناس. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. هذه تحياتي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية. كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
2: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا رجعنا نطلع عليكم ببرنامج مزاج الناس. فكل التحية الطيبة لكل اللي سمعنا عبر الموجة 102.5 FM من داخل أروقة المول. نتجول نسمع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم يمكن كل واحد من عندنا عنده رأي خاص بي وعنده وجهة نظر، لأن الأسبوع 7 أيام، بس مرات نحس أنه العمل ياخذ كله والإجازة تمر مثل الحلم. أكو ناس تشوف أنه 4 أيام عمل و3 إجازة هو التوازن المثالي، وأكو ناس تقول لا، 5 أيام عمل ويومين راحة تكفي، وأكو من يتمنى لو يصير الأسبوع كل إجازة. فاليوم نريد نسمع آراءكم، لأن مو كل الناس تشتغل بنفس الظروف ومو كل الناس ترتاح بنفس الطريقة. فلو بإيدك القرار، شنو التوزيع المثالي للأسبوع من وجهة نظرك؟ تعالوا نسمع.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي،
0: شو الصحة؟
1: تمام الحمد لله.
0: دوما إن شاء الله. موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. أم منو؟
1: أم غلا.
0: أم غلا، أهلا وسهلا بيك أم غلا. اليوم إحنا نريد نسمع رأيك، بما أنه أنت موظفة، لو كان القرار بإيدك شلون ممكن تقسمين أيام الأسبوع ما بين العمل والإجازة؟ تعرفين الوظيفة على مدى أيام الأسبوع ما عدا الراحة.

0: يقول العمل هسه انت فضلتي 3 ايام، يكون العمل على مدى اسبوع كامل بشغل اضافي، زين، عمل متعب بس راتبه قوي، ولا تفضلين لا انه العمل خفيف ما بي ضغط ما بي تعب ما بي جهد وراتب اقل؟
1: لا شيء، اكيد راتب اقل بس يعني بالي مرتاحه، جسمي مرتاح، انا مرتاحه، متوقعة الاطفال، بيتي، شيء اكيد هذا افضل.
0: زين، في حال اذا مو 3 ايام انه عمل واربعة ايام اجازه، شو راح نسوي على مدى هالخمس ايام من الاسبوع؟ راح تلتزمين بالوظيفه بالعمل بس مكان ما نطلع بالثنتين مثلا بثلاثه، لا نطلعش مثلا ب 12
1: عادي،
0: يعني تكون فتره العمل قصيره، ساعات قصيره بس ماكو
1: مراتب. اي بالضبط،
0: ماكو يوم.
1: اي لا عادي.
0: برايش من نقلل ايام العمل؟ هسه انت حكمتي على 3 ب 4، من نقلل ايام العمل تزيد الانتاجيه لو بالعكس يقل
1: انتاجيه؟ شنو
0: انتاجيه العمل؟
1: بعد ما اعرف ما اعرف.
0: شوفي، في بعض الاحيان الموظف او مرات يقول لك احنا من نقعد فتره طويله، شايفه مرات تجي العطله ورا عطله ورا عطله وترتبط وياها الجمعه والسبت، يعني نطقنا بالاسبوع 10 ايام احنا قاعدين بالبيت، بعدين من نرجع للعمل ما نرجع بشغف بقدر ما نرجع بتكاسل، يعني اعتادينا على قعده البيت.
1: لا انا ما اقعد بالبيت، يعني اطلع اترفه، اروح اماكن ترفيهيه، اروح مولات، اروح اشتري شغلات للسوق، يعني مو اقول لك اقعد بالبيت وانام، لا بالعكس انا ما احب هيك.
0: يعني بعد هاي الفتره طويله وترجعين للعمل ما بعد اسبوع او 10 ايام عندش نشاط وهمه للعمل ولا لا متكاسله؟
1: كل الهمه اي شيء اكيد.
0: الاجازه الاضافيه حسب وجهه نظرك تخلي الانسان يرجع للعمل بطاقه افضل؟ يعني في بعض الاحيان اكو اجازه اضافيه، انت اختاريت الاربع ايام، هاي الاجازه الاضافيه تخليك ترجعين للعمل بطاقه افضل؟
1: اي طبعا شيء اكيد، مرتاحه ومكمله كل الامور، يصير عندي شغف انه انا اداوم. اي
0: حسب وجهه نظرك الانسان يحتاج انه يشتغل حتى يعيش ولا يعيش حتى يشتغل؟
1: يشتغل على مود يعيش، العيشه صعبه. يعني انا بالعكس انصح كل بنيه تشتغل كان بالبيت او كان خارج البيت، لان بهذا الوقت تشوفين يعني الشباب مو صاحبين مسؤوليه بصراحه، انا احكي على الكل حتى على زوجي، مو صاحبين مسؤوليه يقوم كل الواجبات، يعني جزء كلش بسيط. فانا اقول لكل بنيه اشتغلي كافحي، لا تحتاجين احد، حتى زوجك لا تحتاجينه، اشتري كل بنفسك، لا يعني تخلين احد يمن عليك بشيء.
0: كان عندها شهاده ولا ما عندها شهاده؟
1: اي بالضبط،
0: المهم تشتغل.
1: بيت خارج البيت موجود الشغل لبنيه، بس اكو بنات شاطرات يعرفون شلون يطلعن مصروفن، احتياجاتي احتياجات اطفالين. بالعكس انا اشجع على هذا الشيء،
0: من يكون للمراه استقلاليه ماليه او ماديه.
1: طبعا هو حتى الرجال بنفسه يحترم، ما يظل يفكر الف تفكير إلها، ما تحتاجه بعد اذا كانت وياه او بدونه، والله ما تحتاجه اذا تفكر انه تستقل بحياته، هو موجود او ما موجود، هي قائمه بواجبات اكلها وشربها ملبسها جهالها احتياجاتها، ما محتاجته.
0: تتوقعين هذا الاستقلال المالي يخلي المرأة تكون امرأة قوية؟
1: أي طبعا شيء اكيد، المرأة اذا ظلت على الرجال تكون ضعيفة، كلش ضعيفة، يذلها، بس اذا هي عدم ما تحتاجه، يعني عادي تخلي مجرد ابو لاولادها.
0: تتوقعين الحاجة هي اللي تخلينا انه المرأة تكون انسانة ضعيفة مذلولة للرجل؟
1: اي شيء اكيد، الحاجة المادية هي اللي ضعف المرأة، شنو اللي ضعفها بعد؟ اذا هي عندها بيت وعندها سيارة وعندها وظيفة شو تسوي بالرجال؟ إذا كان عندها مشاكل وياه أو ما تقدر تستغنى عنه بسهولة، بس إذا ما عندها ما أوش تسوي؟ تكون ضعيفة قدام
0: المجتمع. يتقبل هذا الوضع؟
1: لا ما يتقبل، بس هي تعتمد عليها، يعني المفروض هي تجاهد تكون إنسانة قوية على مود نفسها على مود جهالها.
0: حبيبة قلبي، ولو دخلنا إحنا بتفاصيل ثانية، شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا بيك حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد موظفه ولا ربة بيت؟
1: موظفه حبيبتي.
0: اهلا وسهلا بيك ام محمد. ام محمد اليوم احنا موضوعنا طبعا هو قريب على كل امراه عامله، كانت موظفه ولا امراه عامله باعمال حره مثلا. كل واحد من عندنا عنده في التصور مختلف عن التوازن المثالي ما بين العمل والراحه. تعرفين انه على مدى 5 ايام اسبوع كامل انه ما عدا عندنا يومين هي راحة، الجمعة والسبت، 5 أيام عمل وظيفة. زين، فإحنا نريد نسمع من عندك ورأيك لو إجي القرار بإيدك، فرصة الاختيار، شلون ممكن تقسمين أيام الأسبوع زين ما بين العمل والإجازة الراحة؟
1: أيام الأسبوع مثلاً بأيام الإجازة أحاول الأشياء اللي أحتاجها أسوي بيها، مثلاً البيت، ملتزمات البيت، التنظيف الأسبوعي، هاي الأمور، حاجات البنات مثل اروح مثلا للسوق، شغلات احتاجها اجيبها بهاي اليومين عندي، وباقي الايام اخليها للعمل، اجي راحه شنو محتاجه بالبيت، هاي الاشياء اليوميه.
0: حسين الجمعه والسبت تكفي؟
1: تكفي، بس الانسان يحتاج مثل يوم مريض يوم شيء اجازه هي موجوده يعني
0: انسان. بعيدا عن الاجازه الاضطراريه، لا انت ببالك ايش قد يعجبك؟ احنا شايفه العطله الموظف من تجي له العطله رسميه، نعم. وتجي له عطله فجائيه او نتونس.
1: طبعا.
0: بس انت ايش قد تحسين تقولين يومين ممكن يكفي، تحتاجين بعد يوم بعيدا عن الحالات الاضطرار؟
1: لا تكفي، هاي يعني اليومين تكفي، تكفي يعني كافي، لان انت ما راح تروحين من الصبح لليل، انت هم تقريبا 4 ساعات 5 ساعات الدوام، ترجعينها من العصر كله بالبيت.
0: بما انه انت قلتي هاي الاجازه يومين تكفي، حتى انه يعني ما بين التزامات البيت زين والعائله، لو انطوش يوم اضافي شنو هذا اليوم بتسوين به؟
1: يعني يم يفيد انسان مثلا، يعني يوم مثل يطلع ويا العائله مثلا، يوم يعني هواي امور الانسان يحتاج، يعني اذا يجي يوم اضافي يهم يحل هواي امور.
0: برايك التقسيم ايام الاسبوع ما بين العمل والوظيفه، وانت تقولين انه وضعيتك تمام، تعتبرين انه يومين استراحه تكفي بالنسبه لك ولعائلتك، هذا التقسيم زين تحسينه يأثر في بعض الأحيان على ربة يعني ربة العمل إنه أنتي هسه أنتي بما إنه أنتي امرأة عاملة؟
1: طبعاً حسب يعني حسب عدد الأفراد الأسرة، حسب يعني لازم الإنسان العاملة ترتب وضعها لأنه هاي عندها يومين إجازة وباقي الأيام دوام، ترتب وضعها على هذا الشيء، أي يعني ما تحتاج أعتقد يوم إضافي، بس إذا يجي يوم إضافي تفرح بيه، يعني هم أكو مثلاً تريد تطلع، تريد تمشي، تريد تزور الأقارب، أي هواي أمور يعني.
0: بما أنه أنت قلتي أنه الإجازة ممكن اليوم الإضافي يعجبها شغلة ثانوية بعيداً عن التزامات البيت، إجازتك المثالية بيت، سفر، طلعة، ولا شايفة مرات إحنا ناخذ الإجازة، حتى مرات إحنا ناخذ إجازة على مود النوم، يقول لي أنا ما شبعاني النوم فخليني أنام، فأنتي إجازتك المثالية إذا أخذتيها شو سوين بيها؟
1: حسب يعني مثلا نطلع ويا العائلة سفرة،
0: يعني أكثرية أوقاتك
1: إيه حلو حلو حلو يعني نطلع ويا العائلة، لأن هذا الشيء حلو تبقى ذكريات يعني عند الإنسان حلوة.
0: أكثر شيء يسرقك أو يسرق وقت إجازتك شنو؟ بما أنه أنتي جمعة وسبت من كل أسبوع، شنو دائما كل أسبوع بشكل روتيني أسبوعي إنه هذا الشيء يسرق إجازتك وراحتك بالضبط؟
1: يعني مرات التنظيف، مرات يعني نطلع مثلا حاجات البيت، مستلزمات البيت، الوقت هواي يعني تأخر بالسوق، هاي الأمور يعني شوية.
0: زين لو خيروش بين إنه تستلمين راتب عالي وأيام عمل أكثر تعب أكثر جهد، وما بين إنه راتب أقل بس بإجايز، شنو تختارين؟ يكون حتى العمل التعب وجهد أقل؟
1: لا محتاجة راحة شوية، ما أريد أحتاج الراحة يعني واحد.
0: ما يهمنا الراتب ها إن كان عالي ولا لا،
1: يعني
0: تتوقعين وجهة نظرك هسه تختلف عن وجهة مثل نظر أبو محمد إذا إجا له عرض بهالطريقة هاي؟ تتوقعين أبو محمد شنو يختار؟
1: أي لأن الرجال ما عليه مسؤولية أكثر، يعني مسؤولية أقل من المرأة بالنسبة للبيت، الأطفال، شيء، فجوز رجل يعني يعمل أكو أكثر من عمل، بس المرأة يعني عمل واحد ما تقدر تلتزم أكثر من عنده أو وقت أكثر.
0: يعني لو نسأل السؤال أبو محمد يختار عكس اختيارك، يقول لك لا أنا أختار الراتب الأعلى حتى لو كان بي جهد.
1: طبعا يعني نشوف اكثر من الرجال عمليا عندهم اغلبهم الصبح دوام العصر يشتغلون غير شغل، يعني هاي، بس المرأة لا تحتاج البيت، تبقى بالبيت، يعني هو البيت اصلا محتاج، مو بس هي محتاجة البيت
0: للأمانة. الان احنا محتاجين على مدى اسبوع كامل عطب.
1: اي هو محتاجين طبعا.
0: فشون تقولين جمعه والسبت؟ ليش ام محمد؟ لا ليش لا
1: كافي
0: افضل ما ترديش مريحه. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: سارة، أهلا وسهلا بيك يا سارة. موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا، موظفة.
0: سارة، إحنا اليوم نريد نسولف على الموظف أو الأمرأة العاملة بشكل عام، إنه لابد على مدى أيام الأسبوع 7 يحتاج لها غير الجمعة والسبت يوم عطلة. شايف العطلة الرسمية من تجي؟ وتجي بطريقة فجائية، الكل يفرح بها، خاصة العمل أو المهنة اللي نحس بها تعب ومضغوطين، زين مرات إحنا نحتاجها، فنريد نسمع رأيك، لو إجوا القرار بإيدك غير الجمعة والسبت، شلون ترتبين أيام الأسبوع؟ من ناحية العطل، الإجايز وما بين العمل.
1: تمام، أنا من وجهة نظري ليش؟ لأن أنا شغلي أحبه كلش، ومتعلقة بيه كلش، فما آخذ أي إجازة. ما أخذ إجازة أبداً، هاي وجهة نظري أنا.
0: زين، والضغط والتعب والجهد لابد إحنا نحتاج.
1: مو الشيء اللي تحبينه ما تحسين بيه براحة دائماً، مش قد ما أنتي تكونين مضغوطة وتعبانة بس بنفس الوقت مرتاحة، ليش؟ لأن هذا الشيء تحبينه. بالنسبة لي أنا وجهة نظري أنا، ممكن يوم الجمعة العصر بس، يعني الجمعة العصر يعني مو يوم كامل.
0: زين، في حال احتاجيتي إجازة اضطرارية بهاي الحالة شلون؟
1: الاضطرارية تختلف، مثلا يعني اذا مريض او ظرف فهذا يختلف، بس بالايام العاديه لا، انا ما اخذ اجازه. هاي وجهه نظري انا.
0: احترم وجهه نظرك يا ساره. اجازتك المثاليه شايفه مرات على مدى مثلا السنه، انه احنا نشتغل نشتغل نشتغل، بس بالاخير مرات لابد انه احنا بعيدا عن الحالات الاضطراريه ناخذ لنا اجازه مثلا يومين ثلاثة أسبوع. هاي وين؟ شنو وين تقضيها؟
1: سافر. أي سفر.
0: تحبين السفر؟
1: كلش أحبه هواي، وأنا هذا الأسبوع راح أسافر.
0: ها إن شاء الله. يعني ما بعد ضغط العمل؟
1: أي تحب السفر كلش هواي.
0: أنت تحبين السفر يا سارة وتحبين العمل يا سارة.
1: هذا شغلي أحبه كلش، عندي هوس بيه. تمام، أنا كوافيرة فعندي هوس، ما أتعب لو أشتغل من الصباح للليل، فما أتعب من شغلي، ما أشوف أن أكو تعبي. ليش؟ لأن أنا أحبه.
0: يعني أتوقع بما أنه أنت هسه كوافيرة، يعني مو موظفة والتزام بوظيفة ودائرة حكومية، يعني معناها أنه أنت إجازتك أو أقدر أقول راحتك، زين، اللي هو أنت تقضيها بالصالون، وهذا يعتمد على حب الشخص للعمل.
1: أي هو راحتي كلها بالصالون مالتي.
0: حبيبتي بالتوفيق إلك يا رب، وإن شاء الله دوم مزاجك حلو وبالصالون زين إن شاء الله يا رب. شنو أكثر شيء يسرق من عندك وقت إجازتك؟ هاي الجمعة العصر أكثر شيء أنت اعتاديتي عليه، أنه كل أسبوع جمعة العصر أكو في شيء يسرق إجازتي غير راحتك؟
1: زوجي.
0: عندك التزامات بالبيت؟
1: يعني
0: يسرق إجازتك. زين، ما أعرف شو أقول، نظامك حلو. على مدى الأسبوع الصالون من الساعة من الصبح، من أي ساعة لأي ساعة بالضبط؟
1: من 9 الصبح 8 بالليل.
0: أي ما ترجعين للبيت؟
1: لا ما أرجع أبد، ما أرجع.
0: ما تشوفين الصالون ماخذ كل وقتك؟
1: أي صحيح.
0: بعيدا عن الراحة، مرات إحنا أكو فتشي ياخذ وقتنا بس إحنا مرتاحين.
1: أي ماخذ وقتك.
0: ماخذ كل وقتك. أي غير طموح الصالون، شنو تفكيرك للبعيد؟
1: يكون عندي بزنس خاص بي غير الصالون، يعني فد مشروع، انه انا احب المنتجات العنايه بالبشره كلش احبها، فان شاء الله في المستقبل
0: ان شاء الله. يعني هسه انت حسب اللي فهمته انت تشتغلين بصالون؟ تشتغلين، مو انت صاحبه الصالون؟
1: صالون. نعم،
0: صاحبه الصالون دائما تخلي عاملات تحت اليد.
1: عندي عامله واحده.
0: تحسي ممكن هي تسد مكانك؟
1: لا بالعكس، يعني هي مساعده تساعدني،
0: بس ما تقدر تسد مكانك.
1: ما تقدر. اي ما تقدر.
0: حبيبتي التوفيق لك وربي رزقك، وان شاء الله يا ربي احلامك تتحقق على المدى البعيد. حبيبه قلبي، شكرا لك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: تمام تمام.
0: اسم حضرتك؟
1: قصي.
0: أهلا وسهلا بك يا قصي. موظف ولا أعمال حرة؟
1: لا أعمال حرة، موظف شركة نفطية.
0: يعني عندك التزام بوظيفة، نقدر نقول عندك التزام. قصي، تعرف إحنا أيام الأسبوع سبعة، بس على مدى هاي السبعة أيام يا دوب عندنا الجمعة والسبت والريست. لو إجي القرار بإيدك ونقول لك قصي، إيش قد ببالك إنه من هاي الأسبوع السبعة أيام قسم لي ما بين العمل والإجازة؟
1: والله شوفي، هو أكو أعمال شوية صعبة، وأكو أعمال يعني الإدارية، واللي جاي نشوفه أكثر أغلب الدوائر العراقية، يعني هم أوريدي عندهم إجازات، يعني نظام المناوبة عندهم ثلاثة أيام، يعني يداومون بالشهر عشرة أيام، لا شيء. حتى الموظفين الدوام اليومي يجي بثمانية يطلع بالوحدة، يعني ماكسيموم أكثر شيء، يعني مشتغل لفت خمس ست ساعات، يعني هم ماكو ذاك الضغط عليه، أوكي؟ بالنسبة أنا دا أحكي يعني مثلا مفهوم عام للوظيفة، الإنسان يعني من ينتهي بالدائرة بالوظيفة شوية تقريبا نوعا ما ينسى حياته الشخصية، يعني ينتهي أنه يطور نفسه، عنده طموح، يجوز راتبه محدود، يريد جوز ما يبي يعني يشتغل شغل ثاني، حاول الإنسان دائما طموح. فأكو دول أوروبية صوت يعني تقريبا نظام الدوام مثلا أربعة أيام، بدل يعني ثلاثة أيام عطلة مو يومين، حتى ينطون، حتى يجي هذه الأربعة أيام الموظف ينطي إنتاجية أحسن، نفسيته وضعه جسمه التعب ما أعرف شنو. إحنا هنا ما تنطبق علينا للأسف، يعني إحنا هنا يعني ما جاي نشوف مثلا، ممكن البرايفت عمل يعني يضغطون على الموظف يذوم إنه إنتاجية، بس كموظفين حكومة لا، ما أعتقد عندهم ذاك الجهد اللي يستحق أنه يطلب إجازة، أو مثلا إجازات مفتوحة، ساعات العمل قليلة، مناوبة ما أعرف شنو، يعني بالعكس. بس هو بالنتيجة أنه مراتبهم قليل، هم ماشيين هاي الأمور، الدولة ماشيين هاي الأمور أنه يقول لك أنت راتبك يعني محدود ما راح يصعد، حتى لو يجي سلم رواتب ما أعرف شنو يساعد شيء بسيط أو الشهادة. بس بالنتيجة أنا بالنسبة لي يعني كشخص ما أحب يعني أخلي 50% للعمل، 50% للحياة الشخصية، حياة يعني الهيلثي، الصحة، العلاقات الاجتماعية بشكل عام، السفر، المعرف شنو، لأنه الإنسان بس يعني شوية يروح زايد بالوظيفة ينسى نفسه، بعدين من يكبر يعني أكو تايم، يعني الوقت راح من عنده.
0: وجهة نظرك تختلف من وظيفة لوظيفة ثانية؟
1: مو هو جاي أقول أكو وظائف يعني شوي بيها برشر، يعني ضغط، فإنسان مهما يكون على الأقل على أقل تقدير يعني مثلا بالسنة يقدر عندهم مجازات يقدر ياخذ له إجازة شوية على قولتهم ريلاكس، يسافر شوي، يعني شوي يلتهي بنفسه، يغير جو. واللي عنده لا مجال مثلا ما عنده برشر ومعرض وشغل وهاي لا عادي، يعني يقدر انه هو اوريدي مرتاح ومو ذاك العمل، يعني يقدر يمارس حياته طبيعيه ويقدر ياخذ اجازه ويسافر ويتونس.
0: يقسم لي ايام الاسبوع ما بين العمل والاجازه، تحس انه الجمعه والسبت او يومين بالاسبوع تكفي؟
1: والله شوفي، انا كنت بدوله اوروبيه، يعني كنت بدوله يعني كنا تقريبا بس الساندي، بس الاحد عطله، ستة أيام شغل وشغل، بعد تعرفين شركات أجنبية والتزام وعمل متعب، بناء وما بناء، فما كنا نشتكي بصراحة، لأنه شوف قلت لك أنا بالنتيجة الجسم حسب بالنسبة للرجال مو النساء، الرجال ما تلوق لهم العمل السهل، يلوق للعمل القوي اللي جسمه راح يتعود عليه وما راح يشتكي ولا راح يقول هذا تعب ولا هذا، هذا وضع طبيعي كرجل لازم يعني يشتغل أكثر من النساء مضاعف، خلينا نقول أو أقوى، خلينا نقول. فكنا نأخذ ساندي، وكنا هذا اليوم الأحد نستمتع به كأنه ما أعرف الويكند، يعني كأنه مو يوم روح المكانات باربيكيو سفر ما أعرف، فتتونس به. بينما إذا أنت مثلا عندك واي عطل راح يصير عندك روتين، حتى ما تتونس بالعطل ما تعرف شو تسوي، فهنا شوية تتنظم حياتك أوتوماتيكين سب كونشس يعني.
0: بس أنت حكيت على هناك كدولة أوروبية ممكن ظروف هالجوية تساعد، انت تخيل هنا الموظف خمسة أيام دوام، ظروف جوية ما تساعد، انطفت الكهرباء بالدائرة، ضغط العمل، الجهد، هاي كلها تحت احنا يومين ونحس انه يعني ماكو عطله بالاسبوع نريد بعد. يعني حتى من ترجع يقول لك انت اخذت اجازه يومين على اي اساس؟ يقول لك انا قضيت نوم لان ما شبعان نوم.
1: مو بالعطله ولا بالدوام ولا بالسيستم بيك انت كشخص. اي طبعا مثلك انا هسه مو عن دوله اوروبيه يعني احنا كنا اليوم واحد صح تختلف الظروف تختلف الاماكن تختلف مكانات الونسة اكثر خيارات الاوبشن هواي عندك مو مثل هنا. بس مع هذا يعني انت شوف اذا انت كانسان منظم عندك على قولتهم منظم حياتك صدقيني يمكن بنص يوم تقدر تتونس تعرف وجهتك تعرف شنو انت شو تريد من حياتك تعرف وين تروح. اذا انت عشوائي صدقيني شهر ما راح تستفاد منه. ما ممكن انا اقول لك
0: جلستك المثاليه هنانة مو هناك شنو تسوي بيها؟ تلتهي بالبيت التزامات البيت ولا طلعه ولا سفر ولا نوم ولا شنو بالضبط؟
1: اذا كانت شويه عطله مثلا اقدر اسافر بيها خلينا نقول اسبوع واكثر 10 ايام هيك هاي استغلها سفر 100% يعني اخطط لها مو ما تجي دايركت. بس مثلا عندي هاي الفتره من هاي الفتره لهاي الفتره اسوي حجز مسبق بوكينج وهذا وفيزا وهاي سوالف يعني اسافر ما عندي مشكله واسافر بوحدي انا اسافر اذا اقل مثلا العطله المعتاده انت قلتي يوم مثلا جمعه سبت غير هيك احنا عندنا اطلعي
0: شو ما مقتنع ليش انت ما مو ويانا هنا بالجمعه والسبت؟
1: لا انا جاي بس اسايرك لانه انت قلتي عطله صغيره هسه العطله كبيره احاول اسافر باعتباري سنجل وما عندي التزام
0: جمعه وسبت
1: الجمعه والسبت انا باعتباري اروح للجيم وعندي ضغط عمل فاحاول اخذ شويه ريست نوم كافي زين ام نوع ما اسهر هواي بس يعني اخذ ريست نوم مو مثل الايام العاديه اقعد وقت ويجي احاول اركز على ادرس انجليزي انا يعني احكي ما شاء الله زين يعني اخلي السوشيال ميديا على الانجليزي ما اخلي على لا نيوز لا هذا اتطلق ولا ذيك اختاضت يعني المشاكل ما لي علاقه بها يعني مو حياتي
0: معلومات تفيدي
1: اي هاي فهاي هو هذا هم لها دور ليش انا اقول لك يعني ما كل واحد يستغل وقته بشيء هو حابه فهذا هنا يستمتع بالوقت حتى لو كان صغير حتى لو مثلا هو يخلق له جو مثلا يطلع بغير مكان مو الا المكان مثلا تشوفينه لاكشور يعني مثلا مكان مطعم فخم او مقهى وين ما كان يقدر يتونس بهذا.
0: شكرا لك يا قصي وشكرا لوقتك يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا ستي، يا مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: علي.
0: اهلا وسهلا بك يا علي. علي، عندك التزام وظيفة معينة؟
1: نعم ست.
0: عندك التزام؟ نعم. تعرف اللي عنده التزام بوظيفة معينة يعني على مدى الأسبوع هو عمل.
1: نعم.
0: زين، وعندنا جمعة وسبت استراحة، فأريد أسمع من عندك يا علي شلون تقسم لي أيام الأسبوع السبعة، زين، ما بين العمل والإجازة، إيش قد تفضل يكون عملك على مدى الأسبوع وإيش قد تفضل إجازة؟
1: والله أولا أفضل أن يكون عملي، ممكن أنه أكو تناسق بين العمل والإجازة، لكن الحمد لله أنه عملي مو يضايقني بشكل تام يعني أو بشكل كامل، أقدر أنه أخذ الريس مالتي بأيام الأسبوع، وأنا حقيقة مو من المحبين للإجازة الطويلة أو لا لا، يعني أقدر أنه أهتم بالعمل أكثر، والإجازات الحمد لله نأخذ الإجازة حسب ما موفرت لنا الوظيفة، يعني أقدر أنسق بين إجازتي وبين عملي. نعم.
0: تقول العمل مالتك يعني مريح؟ ما نعم. بيتعب ما بيجهود؟
1: لا الحمد لله، العمل يعني خبرتي الطويلة بي، فتنسيق العمل وإنجاز المهام على أسرع وجه الحمد لله، فممكن أنه يتيح لي وقت انه اخذ بي ريست او اقدر اخذ اجازه الحمد لله. يعني
0: وقت اللي تريد تاخذ اجازه من هذا العمل شنو تسوي باجازتك؟ تبقى بالبيت تقضيها نوم ولا تسافر ولا تقضيها طبه وطلعه ممكن ويا العائله؟
1: طبعا اقضيها معظم الاوقات مع العائله، عائلتي، وممكن تكون مرات انه اقضيها بمهام التطوير، وممكن مرات انه حسب الواجبات العائلية اللي عندنا مثلا التزامات اخرى يعني همين، فهذا يكون يعني.
0: انت قلت انت مو من محبي الاجايز، انت تفضل دائما العمل.
1: نعم.
0: مع انه يمكن لو العمل بي ضغط وتعب وجهد عليك، تعب اضافي، هنا ممكن الرأي يتغير؟
1: طبعا اكيد، طبعا طبعا ايه طبعا، اللي عنده ضغط، انا الحمد لله قلت لك يعني ممكن يكون خبرتنا يكون العمل جيد الحمد لله، فمتيح لنا فرصة أنه أقدر أخذ إجازة براحتي يعني، بس بعد إتمام مهامي وعملي أي، لكن اللي عنده ضغط، أنا مو أحكي عن نفسي طبعا أكيد، بس اللي عنده ضغط لا طبعا، ضغط العملي يحتاج إجازة، ويحتاج إجازة أحيانا طويلة، لكن إحنا بعض الأحيان أكو إجازات أصبحت رسمية كثيرة، فأكو هواي ناس يعني يقدرون يأخذون يتمتعون بيها بدون أنه يأخذ من وقت العمل يعني.
0: في حال إذا قللوا أيام الأسبوع من ناحية العمل، يعني مكان خمسة أيام قالوا لك أنت تداوم أربعة أيام وثلاثة أيام عندك عطلة، تحس ما بعد الثلاثة أيام الإجازة والعطلة وقعدة البيت والراحة من ترجع للعمل ترجع بشغف وإنتاجية؟
1: أكيد طبعا.
0: ولا لا تتكاسل؟ يعني في بعض الأحيان من تكون العطلة أكثر من اللازم يقول لك اعتاديت على النوم، اعتاديت على القعدة، صار عندي كسل. أنت بالذات شنو؟
1: طبيعة الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان البشر يعني.
0: أنت طبيعتك شنو؟
1: طبيعتنا إحنا طبيعتنا لا يعني، كل ما تأخذ ريس كل ما يكون عودة للنشاط بشكل أفضل يعني، متحمس إذا كان عملك يعني أنت مرتاح به طبعا، لكن هذا اللي أقصد به، وبالعكس ترجع المفروض يرجع كل واحد من عندنا بشغف وعمل جيد انه تعمل. انت اخذت ريس، انا الاحظ بعض المرات انه اكو بعض الناس ياخذون ريس طويل او يعني عطله طويله ما يرجع مو شغوف للعمل يعني، يريد ايضا عطله ثانيه همين،
0: حتى ما شبعت منها ما استفاديت منها ما فهمت شيء منها.
1: صحيح، هذه اي دائما تذكر الكلام،
0: لكن هذا يعتاد على مو يعني او يعتمد على اساس انه الشخص يحب الشغل ولا ما يحبه، ايش تتوقع؟
1: هي قلت لك على احنا جبنا تكلمنا من البدايه على طبيعه العمل وعلى ضغط العمل، اكو بعض الناس عندهم ضغط عمل قوي جدا يعني، حتى احنا همين عملنا ضغط يعني بيه، ولكن من يعطيني راحه بالعكس ارجع احب عملي يعني. اغلب الناس هسه احنا نلاحظ حتى بعض المتقاعدين يقول لك أنا مليت من القاعدة بالبيت، مليت أريد أشتغل أريد أرجع، ممكن إنه أنا من خبرة صار لي 20 سنة وثلاثين سنة وأكثر وأكثر، ف يعني القاعدة الطويلة بالبيت ما حد يحبها ما حد يحبها، خاصة المجتمعنا هنا وخاصة الشباب أهمين يعني، هذه القاعدة الطويلة ما يحبوها.
0: علي، سؤال أخير لحضرتك هسه، خلينا بعيدا عن جانب العمل اللي أنت جاي تشتغله وتحس انه ماكو ذاك التعب ماكو ذاك الجهد وانت مرتاح بعملك، ممكن يومين عطله تكفي. زين، احنا خلينا ننظر للوظائف بشكل عام، بشكل عام، مو خاص، مو على مودك أنت. برأيك نظام العمل الحالي زين، كل الدوائر الدولة بالقطاع العام بالقطاع الخاص جاي ينطونا مجال ووقت كافي للحياة الشخصية ولا لا؟
1: البعض وبعض.
0: لو إلا أخذ إجازة رسمية على مود أخذ إجازة طويلة، يلا شوي التفت لنفسي، شو تقول أنت؟
1: هي إحنا عندنا قانون العمل العراقي يتيح عنا 8 ساعات عمل، هذه يعني هذه فد أمر يعني ثابت وماشين عليه، لكن أكو بعض الشركات لا، يعني هو ماكو واحد مخالف هذا الأمر يعني حقيقة هذه، لكن أكو بعض الشركات مثلاً أنه أنت تعمل بها أقل من هذا الوقت، 6 ساعات 7 ساعات، هذا يتيح لك فرصة أنه أنت تأخذ إجازتك بشكل طبيعي.
0: يعني إذا مو يوم كامل ممكن يقللون من ساعات العمل.
1: نعم،
0: مكان 8 6 ساعات. شكراً لك يا علي، وشكراً لرأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: ومرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. أبو محمد موظف؟
1: نعم.
0: تعرف الوظيفة إنه التزام على مدى 5 أيام بالأسبوع زين ويومين استراحة. برأيك الأفضل إنه إحنا نزيد أيام الإجازة، أيام الجمعة والسبت، نعطينا نفسنا بعد يوم زين لو نخفف من ضغط العمل.
1: لا، هو الجمعة والسبت هو كافي للاستراحة، إذا طرار إلا بيها يوم تراح ياخذ إجازة.
0: جمعة وسبت ما ودك بعد تضيف لك فد يوم؟
1: لا،
0: تحب عملك؟
1: عملي، أي نعم، يعني هي وظيفتي وهذا رزقي. هو الرزق إذا يقول لك عملك، أهم شيء عملك، محسوب مؤجر عند الناس، عند الدولة، الدولة تريد عندك عمل.
0: زين أبو محمد، في بعض الأحيان تجينا عطل على مدى 5 أيام جرة واحدة، هاي 5 أيام من تريد ترجع بعدين للوظيفة للعمل ثاني يوم ما تتعب.
1: يعني انت بيستراح 5 أيام تجي للعمل، مكود عليك العمل تتعب بيه، بس اذا مباشر جمعة وسبت كافيات تلحق بالعمل مالك.
0: تحس بكسل ما بعد 5 أيام؟
1: نعم،
0: كسل عن العمل، يعني ما ترجع بحب وشغف انه انا يلا خلاص.
1: لا، تتكاسل ما بعد ما بيك حيل، تصير تعب عليك اقوى عليك. والاجازة هي 5 أيام راح تأثر عليك، وايد تأثر عليك بالعملك، راح اكو شغل دوام، كل شيء راح يتوقف عندك، بس بالبيت تقعد.
0: انت في حال اذا جتك اجازه مثاليه، مثلا اجازه مثاليه نقول اسبوع، هذا الاسبوع انت ما بعد ضغط العمل وعلى مدى ايام الاسبوع، هنا تفضل هاي الاجازه المثاليه تقضيها بالبيت، طلعه سفر، لو تقضيها نوم؟
1: لا والله بالبيت، عمل عندي بالبيت اسوي بالبيت، اكمل البيت، شنو عندي بالبيت اكمله.
0: نواقص البيت والتزامات العائلة.
1: إيه، التزام مع البيت، شو شين البي نقص بي شي، هاي أكمله البي على الاستراحة ماتي، أخلص شغلي عندي بالبيت، ولا فراقت ما عندي شي بي أتروح أطلع أتونس روحي.
0: على قولتك نونس نفسنا. الإنسان يحتاج شغل حتى يعيش ولا لا؟ يحتاج يعيش على مود يشتغل.
1: لا، هي شون هي أول يعيش، شون يعيش هو نايم لو من عمل غير دور العمل، العمل ما يجي لي هو نايم، يدور عليه، هو يدور عليه مو العمل يدور عليه. اذا انت نايم ويجي يدق بابك تعال اشتغل، ما يشتغل يقول كان ما بيه حل، بس من تروح تدوره تلقى وظيفه مالتك قول الله رزقني.
0: ابو محمد، انت ذكرت انه انت العطله جرت 5 أيام ولا اليومين ولا الاسبوع، انه انت عندك التزامات بالبيت، ارتباطك يعني ويا العائله زين، تحس فعلا اكو جو عائلي ولا كل من لاهي بنفسه ولاهي بالموبايل ولاهي؟
1: هو العمل بالبيت اذا موجود الاب او الام موجوده تصير لمه حلوه، بالغداء سوا، بالريوق سوا، بالعشاء سوا، البيت يصير حلو منور، اللي يصير هيك. بس ولا ما عنده مره ولا هاي يضرب وحده، لا يختلف ما يحب البيت يظل، بس اذا مجتمعين كل العائله مجتمعه يصير حلو وراحته، البشر يرتاح يشوف عائلته قاعده مرتاحه وتضحك والسولف يرتاح ويرتاح. بس المقابله اذا هو يشوف كلام قندبه شو يسوي؟ يضطر يطلع يخلص من نفسه، اذا يخلص نفسيته شويه يرتاح، والحمد لله والشكر.
0: الحمد لله والشكر على كل حال، امشي الصحه والعافيه. زين، برايك بشكل عام هسه احنا بشكل عام مو خاص، نظام العمل الحالي بكل دوائر الدوله زين تعرف اكو نظام عمل، كل بالعمل الحالي تحس انه يترك وقت كافي للحياه الشخصيه ولا لا؟ الكل هسه اي واحد تسأله يقول لك لا، التزام عمل تعب ضغط.
1: اي صحيح، العمل هو امشي العمل هو صحيح. انت
0: هاي الوظيفه بشكل عام كل دوائر الدوله جاي تنطيك مجال انه انت تلتفت لنفسك ولحياتك الشخصيه ولا لا؟
1: لا، ما تعطيك، لو تعطيك لا تغير شيء، يقدر يتغير عندك، بس اذا ما يعطيك استراحه اول شيء هذا ما انتبه لك تتعب.
0: ابو محمد، اجتك فرصه عملين، اكو عمل متعب وجهد بيه وأيام عمل مستمرة بس راتب عالي، وكل عكس تحس إنه عمل خفيف ما بي ذاك التعب وراتب أقل، يعمل تختار؟
1: العمل القليل أي تعب، يتعب يطيح من وقت، بس من يتعب قليل أكيد هذا الله رزقك به نعمة، نقول النعمة الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر.
0: تتوقع وجهة نظرك تختلف ما بين مهنة ومهنة أو شغلة وشغلة؟
1: والله كل واحد وظيفته.
0: يعني مراتك شغلة نحبها ممكن أرضى بالتعب، شغلة ما أحبها ما مجبورة.
1: صحيح، تيجي شغلة شوفها حلوة وبيها فلوس وهاج قوش علاتها، بس بيها تعب هواي ما تحبها، بس هي على مود فلوس، الناس تروح على مود فلوسها، بس انت مدرو على شغلة حلوة وقليل فلوسها انت راحتك، انت شقد ما تتعب ما تلحق عليها، بس من تشتغل على قليل عملك ترتاح تلحق عليها. ان الناس هسه الوقت مو مثل قبل، قبل تشتغل قليل وراتبك يكفيك، صحيح هسه تغيرت الوقت شوي، تغير الجو، تغير عندنا هسه كل شيء صعد عندنا بالسوق، كله صاعد السوق. العمل هسه الراتب ينحسب شلون ال 1000 دينار من 700 100 100000 عندك صار، ان ما يكفي الدوله ما شلون قاعد تسوي هسه لو يسوون سلم الرواتب حتى تسوى العالم كلها، بس هو شيء ماكو فايده يسوون.
0: نتمنى الخير ابو محمد، نتأمل إن شاء الله خير. شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله الله يسلمك.
0: شوف ان شاء الله امنه
1: ام فدك.
0: ام فدك اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف على اذا انت صاحبه وظيفه وعندك التزام بوظيفه ايام الاسبوع 7، الخيار الك، ايش قد ودك تداومين وايش قد ودك تقعدين وتاخذين اجازه؟
1: والله يعني داوم 3 ايام واقعد 4 ايام.
0: عشت ايدك هالاربع ايام راح تقعدين بيها شو تسوين؟
1: يعني بعد هاي اعمال البيت والاولاد وقضين شغل مهسه جايتنا مدارس تدريس اكيد كلها على الام، فيعني يا هاي بالبيت.
0: اذا انا ما وافقت على الثلاث ايام الداومين وبقينا على الجدول الثابت 5 ايام بيومين، بس بمكان الخمس ايام عمل جره واحده من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه اقلش مثلا من 8 ل 12 تاخذ كل الزين. يعني ما ببالش تاخذين اجازه اضافيه غير الجمعه والسبت.
1: اذا من 8 ل 12 يعني كل الزين، بعد عندي وقت يعني اليوم كامل. انا هسه داوم من 8 ل 3، بثلاثة اطلع من الدوام. فيعني اليوم خلصان، كله خلصان بالدوام.
0: هي الاجازه حق من كل واحد ياخذها ولازم نحافظ عليها. اكو ناس تلم اجايزها على مدى السنه والسنتين والثلاثه، تحسب حساب شنو انه اخذ اجازه طويله ممكن شهر اقعد بالبيت.
1: صحيح.
0: تفضلين هيش طريقه؟
1: لا ما افضل، يعني انا اقول الاجازه انسان من يحتاجها. يعني انا هسه اذا مثلا اسبوع ما عندي التزامات ما محتاجتها، اني اضمها على الاسبوع الجاي انه ممكن عندي شغل او عندي ظرف او اتمرض او احد بالبيت يعني يحتاجني بيك، يعني اجمع احتمال اخذها بوقت انا ما محتاجتها ما راح استفاد من عندها.
0: في حال اذا اخذتي اجازه طويله او بعيدا عن اي ظرف، مرات احنا منتجين غير الجمعه والسبت عطله رسميه ظرف معين كذا جرة الخمسة ايام والاسبوع، هاي هنا هم بالبيت والتزامات البيت والاطفال ولا لا؟ يعني اطلع اسافر نقضيها نوم في بعض الاحيان اللي عندها وظيفه تقول انا ما شبعانه نوم.
1: صحيح. الاجازه الطويله يعني هم تنامين ما تقعدين من الصبح. اي وهم تقضين شغل البيت، واذا عندك التزامات خارج البيت اكيد بعد اللي عنده سفره بعد هاي بعد احسن. اي والله.
0: تقسيم الاسبوع المثالي بالنسبه لك ولوجهه نظرك انهن 4 ب3، 3 ايام عمل و4 ايام اجازه، هاي هنا ممكن يختلف حسب طبيعه المهنه والعمل؟
1: اي طبعا تختلف. يعني اكو مكانات بيها شغل هواي ومن الصبح للظهر، يعني الموظف ما يرتاح ويرجع بالبيت. تدرين الام اكيد عندها التزامات وعندها شغل وعندها اولاد، فيعني هاي 3 ايام انه تشتغل وتقعد 4 ايام يعني هاي ترتاح بيهن، الاربع ايام تكمل بيها كل شيء.
0: زين هاي الاربع ايام تردين ترجعين للدوام يصير عندك كسل وبرود ولا لا انه اكو شغف وحب للعمل وتركيز ما بعد ضغط؟
1: لا اكيد ارجع، انا يعني بالنسبه لي ارجع بحب يعني وبنشاط. اي لان صار لي 4 ايام قاعده بالبيت شغل ومسؤوليات والتزامات، لا اكيد راح ارجع للدوام همين ويا يعني زملاء بالعمل ضحكين سولفين شويه تغيرين شغل همين، يعني هم الدوام تغيير عن قاعده البيت.
0: ممكن هاي الاجابات تختلف، هسه انت اخر راي بحلقه اليوم ممكن اجابتك تختلف عن هواي اللي التقيت بيهم، هذا يعتمد على حب الشخص للعمل. يعني انا اليوم اذا حابه عملي لا ودي يومي يدزون علي، واذا اكو ساعات اضافيه عادي اكمل.
1: صحيح، يعني كل شخص الى وجهه نظر. اكيد هو مو ما تحبينه، يعني هو هسه العمل رغم الساعات الطويله المتعبه بالعمل بس انه هم بايجابيات، بايجابيات انه انت تطلعين من البيت يعني هم ترتاحين من ضغط البيت وهاي، بس همين تظلين انت ما دام طول فتره بقائك بالعمل تفكرين بالبيت، تفكرين بالاولاد، تفكرين انه راح ترجعين عندك شغل وعندك مسؤوليه وطبخ وكل شيء. بعد هي الام كل شيء علي.
0: اخر سؤال لحضرتك، غير الجمعه والسبت يا يوم من ايام الاسبوع تفضلين عطله رسميه؟ يعني
1: لاحد.
0: يعني
1: لا حد الخميس،
0: جمعه والسبت والاحد، يعني تحبيهن جره واحده؟
1: اي جره واحده احسن، حتى باقي الايام هم جره واحده بشغل.
0: مرات تكون ناس تختار نص الأسبوع تقول لك ممكن هاي اليوم أعيد نشاط.
1: على هاي التقطيعة مو حلوة. إيه نجرها الأسبوع كله دوم ثلاثة أيام قاعدين.
0: حبيبة قلبي إن شاء الله أيام مش كلها عطلة. أنا قلت شو ولو أنت قوة حصلتي العقد. إن شاء الله تستمتعين بوظيفتك وتحبيها وشكرا إليش والوقت يشعيني. مع السلامة.

0: بعد ما سمعنا الآراء وجهات النظر بموضوع حلقتنا لليوم، نهاية حديثنا وحوارنا ونقاشاتنا ويا الناس، اكتشفنا أنه تقسيم الأسبوع مو مجرد عدد أيام عمل وإجازة، وإنما هو شلون نقدر نوازن بين مسؤولياتنا بالبيت والأطفال وراحتنا وطموحنا ووقتنا وأهلنا والدنيا كلها تريدنا، وبين إنجازاتنا وحقنا بالحياة وراحتنا الشخصية. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي ببرنامج مزاج الناس، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

أنا بشخصك احتاريت، أنا بشخصك احتاريت، دخت دخت.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
2: نعم، هو أحد الحلول اللي تمدد دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبوظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمير والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1 مليون برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
1: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3 ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو وإيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
1: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادة العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
4: بالنسبة لحوادث استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل المياه الإقليمية صعب استهدافه وممنوع استهدافه، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق ذات الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
1: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد. مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
0: لراديو التايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير،
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
0: الموت وحيدا الوجه القاسي للعزلة الحديثة، ثلاثة أيام مرت من دون أن يسمع أحد عن فينسنت باستوري في شقته في برونكس. كان الممثل الأمريكي الذي عرفه الملايين باسم بيج بوسي في مسلسل آل سوبرانو قد مات وحيدا. لم يكن باستوري رجلا مجهولا اختفى في مدينة لا تعرفه، كان وجها مألوفا لملايين المشاهدين وممثلا ارتبط اسمه بواحد من أشهر المسلسلات التلفزيونية في العالم، ومع ذلك لم يكتشف موته إلا بعدما بدأ جيرانه يتساءلون عن غيابه. كان الرجل الذي عرفه الملايين رحل من دون أن يكون إلى جواره أحد. ربما تبدو قصة باستوري استثناء مؤلما، لكنها في الحقيقة تفتح الباب على واقع أوسع وأكثر قسوة، أناس يعيشون ويموتون وحدهم ولا يكتشف غيابهم إلا بعدما يصبح الصمت طويلا إلى درجة لا يمكن تجاهلها. مارلين مونرو التي كانت صورتها تملأ الشاشات والمجلات، انتهت حياتها في منزلها وسط علاقات مضطربة وشعور عميق بالعزلة، لتظل وفاتها واحدة من أكثر النهايات وحدة وإثارة للأسئلة في تاريخ هوليوود. وفي فندق بنيويورك عاش نيكولا تسلا سنواته الأخيرة بعيداً على نحو متزايد عن العالم الذي احتفى بعبقريته قبل أن يعثر عليه ميتاً بمفرده. أما فينسنت فان كوخ فكانت عزلته أكثر تعقيداً، فقد ارتبطت حياته بصعوبات نفسية واجتماعية وعلاقات مضطربة، لكن اختزال قصته في صورة الفنان المجنون الوحيد يظلم حياة كاملة أكثر تعقيداً من تلك الصورة الشائعة. وهناك ويليام هولدن أحد نجوم هوليوود الكبار الذي أمضى سنواته الأخيرة بعيداً من وهج الشهرة، ولم تكتشف وفاته إلا بعد فترة. وبيني هام أحد أشهر الكوميديين البريطانيين اختار في سنواته الأخيرة حياة شديدة الخصوصية بعيداً من الأضواء قبل أن يعثر عليه متوفاً في منزله. ثم هناك دييغو مارادونا الذي تبدو قصته مختلفة للوهلة الأولى، فقد كان في أيامه الأخيرة محاطاً بالأطباء والمساعدين والأشخاص من حوله، ومع ذلك تظل وفاته تطرح سؤالاً أكثر تعقيداً: هل يكفي أن يكون الناس حولنا حتى لا نكون وحيدين؟ هذه القصص لا يجمعها بالضرورة نوع واحد من الوحدة، ولا يمكن وضع أصحابها جميعاً في خانة واحدة، فهناك من عاش عزلة اجتماعية، ومن عانى اضطرابات في علاقاته، ومن ابتعد بنفسه عن الحياة العامة، ومن ظل محاطاً بالناس لكنه افتقد ربما ذلك الشخص الذي يلاحظ غيابه حقاً. لكن القاسم المشترك بينهما يكشف عن مفارقة لافتة: قد تكون الحياة شديدة الامتلاء من الخارج، فيما يظل فيها مكان فارغ لا يراه أحد.

لا يعني الموت وحيدا بالضرورة أن صاحبه كان يعيش وحيدا، فالوحدة أكثر تعقيدا من مجرد عدد الأشخاص الموجودين حولنا. هناك من يعيش بمفرده ويشعر بالرضا والاختيار، وهناك من يعيش بلا أسرة أو شبكة اجتماعية قريبة، وهناك من لديه أبناء وشريك وأقارب لكنه يعيش بعيدا منهم عاطفيا، فلا يجد بينهم من يستطيع أن يتحدث إليه حقا أو أن يلاحظ تغيرا صغيرا في صمته وغيابه. وقد يكون الإنسان محاطا طوال اليوم بزملاء وأصدقاء ومعارف، لكنه لا يملك علاقة واحدة يشعر داخلها بأنه مفهوم أو محبوب أو ضروري. في المقابل، ليست كل عزلة مأساوية. بعض الناس يختارون الابتعاد عن الحياة الاجتماعية ويجدون في العزلة مساحة للهدوء والخصوصية والعمل والتأمل، لكن هناك عزلة أخرى لا يختارها الإنسان، تفرضها الشيخوخة أو المرض أو فقدان شريك الحياة أو الانفصال عن الأسرة أو الهجرة أو تغير الظروف التي كانت تمنحه شبكة من العلاقات. وقد يكون الشخص مشهوراً إلى حد أن صورته لا تغيب عن العالم، بينما تظل حياته الخاصة خالية من العلاقات الإنسانية المستقرة. لهذا فالسؤال ليس فقط هل يعيش الإنسان وحده، بل هل هناك شخص سيلاحظ غيابه؟ قد يموت شخص يعيش بمفرده ويكتشف موته بعد ساعات لأن هناك من يتصل به كل صباح، وقد يموت آخر داخل منزل مزدحم ولا ينتبه أحد إلى غيابه إلا بعد أيام. فليس كل من مات وحيدا كان يعيش وحيدا، وليس كل من يعيش محاطا بالناس بعيدا من الوحدة.

قد تبدو الشهرة نقيض الوحدة تماماً، فالمشهور محاط بالمعجبين وتلاحقه الرسائل ويعرفه أناس لم يلتقوا بهم يوماً. لكن كثرة الوجوه لا تعني بالضرورة كثرة العلاقات الحقيقية، وربما تكون الشهرة في بعض الحالات سبباً في جعل العلاقة الإنسانية الطبيعية أكثر صعوبة. كيف يعرف الشخص المشهور أن من يقترب منه يريد صداقته هو لا صورته أو نفوذه أو ما يمكن أن تمنحه شهرته؟ وهكذا قد يحصل الإنسان على جمهور واسع لكنه يخسر أو يعجز عن بناء دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يعرفونه بعيداً من الأضواء. يمكن للمشهور أن يتلقى آلاف الرسائل في يوم واحد، ومع ذلك لا يجد شخصاً واحداً يتصل به كل مساء ليسأله ببساطة كيف حالك؟ حين يموت شخص وحيد يكون من السهل أن نبحث عن تفسير نفسي جاهز. ربما كان مكتئباً أو انعزل عن الآخرين أو لم يعد يرغب في التواصل، لكن العلم يتعامل بحذر أكبر مع هذه النقطة. فالعلاقة بين الوحدة والاكتئاب ليست طريقاً باتجاه واحد، إذ وجد تحليل أجرته مجلة الاضطرابات العاطفية أنه يمكن للوحدة وأعراض الاكتئاب أن يكونا عاملاً للتنبؤ بالآخر مع مرور الوقت، بما يشير إلى علاقة متبادلة أكثر من كون أحدهما سبباً بسيطاً للآخر.

وفي دراسة طويلة الأمد نشرتها مجلة إساءة معاملة المسنين وإهمالهم شملت آلاف الأشخاص الأكبر سناً، ظهرت العلاقة أيضاً في الاتجاهين مع دليل على أن الاكتئاب قد يكون أحياناً نقطة البداية التي تزيد لاحقاً من الشعور بالعزلة، وهذا قد يفسر كيف تبدأ الدائرة. يفقد الإنسان الدافع إلى التواصل، يقل خروجه من المنزل، تتراجع علاقاته تدريجاً، وربما تتفاقم مشكلة صحية أو نفسية أخرى، فيصبح العالم الاجتماعي أصغر فأصغر. لكن ذلك لا يعني أن كل شخص منعزل يعاني مرضاً نفسياً، ولا أن كل من يموت وحيداً كان مكتئباً. فالشيخوخة وفقدان الشريك والأمراض المزمنة وتقلص شبكة العلاقات وتغير ظروف الحياة كلها عوامل يمكن أن تزيد خطر الوحدة أيضاً. وتشير مراجعة منهجية للدراسات الطولية لدى كبار السن إلى أن فقدان الشريك وضيق الشبكة الاجتماعية وقلة النشاط الاجتماعي وتدهور الصحة والاكتئاب والمزاج المكتئب كلها ارتبطت بالوحدة بدرجات متفاوتة. لذلك فإن العثور على جثمان شخص بعد أيام لا يخبرنا وحده عن حالته النفسية قبل موته. ما نعرفه هو أنه كان بعيداً من الآخرين في لحظته الأخيرة. أما السبب وراء ذلك فقد يكون أكثر تعقيداً بكثير.

ربما لا يكون السؤال الأكثر إزعاجاً في قصص الموت وحيداً هو لماذا مات هذا الشخص بمفرده، بل كيف مر يوم أو يومان وربما أكثر من دون أن يلاحظ أحد غيابه. في مجتمعات تراجعت فيها أحياناً شبكات العائلة الممتدة ويعيش الناس بعيداً من أقاربهم، وقد لا يعرف الجيران بعضهم إلا بالاسم، يمكن للإنسان أن يختفي من الحياة اليومية للآخرين من دون أن يتوقف شيء حوله، وتزداد هذه المسافة حين تصبح العلاقات افتراضية في جزء منها، أو حين لا يعود العمل والحياة اليومية يتطلبان حضوراً منتظماً يجعل غياب الشخص ملحوظاً، لكن الوحدة ليست دائماً فشلاً اجتماعياً. وليست المشكلة في أن يعيش الإنسان وحده بقدر ما تكمن في أن يصبح غيابه غير ملحوظ. وتكتسب المسألة أهمية أكبر لأن الدراسات الواسعة تربط العزلة الاجتماعية والوحدة بارتفاع أخطار صحية والوفاة المبكرة. وإن كانت هذه الارتباطات لا تعني أن العزلة هي السبب المباشر في كل حالة، أن يموت الإنسان وحده لا يعني بالضرورة أنه عاش حياة تعيسة أو وحيدة. فبحسب مراجعة علمية منشورة في دورية علم الشيخوخة، هناك فرق بين العيش منفردا والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة، وهي حالات قد تتداخل لكنها ليست الشيء نفسه. لذلك قد يعيش شخص بمفرده ويكون راضيا عن حياته وعلاقاته، بينما يشعر آخر بالوحدة على الرغم من وجود أشخاص حوله.

قد يموت إنسان في منزله من دون أحد إلى جواره، لكنه لم يكن وحيداً طوال حياته، وقد يموت آخر محاطاً بعائلته بينما كان يشعر منذ سنوات بأن لا أحد يفهمه. وربما لهذا السبب تبدو وفاة المشهور وحيداً أكثر صدمة لنا، فالشهرة تخلق وهماً بأن من يعرفه الملايين لا يمكن أن يكون وحيداً. نحن نرى صوره، نعرف أعماله، ونشعر أحياناً أننا نعرفه، لكن تلك علاقة من طرف واحد. الجمهور يعرف المشهور، بينما لا يعرف المشهور جمهوره. في النهاية ربما لا يكون السؤال الأهم كيف مات مارادونا أو تسلا أو بيني هيل، ولا حتى هل كانوا وحدهم في لحظاتهم الأخيرة؟ فحين يأتي الموت لا يعود يهم الشخص الذي رحل إن كان حوله أحد أم لم يكن، فالألم الذي كان يمكن أن يشعر به الإنسان في وحدته ينتهي معه. الموت نفسه لا يعرف الوحدة، ولا يعرف من جلس إلى جوار صاحبه في اللحظة الأخيرة، لكن ما يستحق أن نتوقف عنده هو ما جاء قبل تلك اللحظة، الأيام والسنوات التي يمكن أن يعيش فيها الإنسان وهو يبتعد تدريجاً عن الآخرين، حتى يصبح غيابه أمراً لا يثير سؤالاً. وربما لهذا لا تتعلق القضية بالمشاهير وحدهم، بل تتمثل في ذلك السؤال البسيط الذي يكشف أحياناً عن حجم علاقتنا بالآخرين: من سيلاحظ غيابنا؟ من سينتبه لأننا لم نفتح الباب، ولم نرد على الهاتف، ولم نظهر في المكان الذي اعتدنا أن نكون فيه؟ قد لا يحتاج الإنسان إلى جمهور، ولا إلى عشرات الأصدقاء، ولا حتى إلى حياة اجتماعية صاخبة، ربما يحتاج فقط إلى شخص واحد يعرفه بما يكفي ليلاحظ أن شيئاً ما ليس على ما يرام، ويسأل ببساطة: أين أنت؟

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
3: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

طمعا وكرها وإليه يرجعون. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المباحث، أولها قوله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون. هذا الاستفهام طبعا استفهام إنكاري، أن الآية الكريمة تستنكر ممن يحاول أن يبتغي دينا غير دين الله. وجه الاستنكار شنو؟ وجه الاستنكار واضح، كأنه الإنسان هو ليش يتطلب الدين؟ الدين الواقع هو مجموعة من الأنظمة اللي تنظم سلوك الإنسان في الحياة وتنظم جزاء من بعد الممات، والشكل هذا الدين. الدين إلى طرفين، طرف في الحياة مهمته تنظيم السلوك، مهمته تنظيم العلائق في الحياة. الإنسان طبعا يعيش مو وحده، يعيش مع مجتمع، إلى ويا هالمجتمع علائق اقتصادية، علائق اجتماعية، علائق أخلاقية. العلائق شلون تنظم؟ طبعا ما اكو علاقة إلا والدين يضع لها نظام. شلون تتعامل، تبيع وتشتري، شلون تتزوج، شلون تعاشر المجتمع، كله كل موضوع من هالمواضيع مغطى بالأحكام. الطرف الأول من أطراف الدين أن الدين مهمته تنظيم السلوك في الحياة، بعدين الآثار والجزاء بعد الممات أيضا يرتبه. فإذا كان هذا، إذا كان مهمة الدين تنظيم السلوك، أنا بيش أنظم سلوكي؟ هل أنظم سلوكي أدور لي على مبادئ ناقصة، أدور على مبادئ مثلا غير علمية بها نقص، مبادئ مو كاملة مو متكاملة، مبادئ بها اختلال، ولا أدور على مبادئ تكملني، لأن أنا المفروض عندي نقص أريد أكمله، أكمل النقص بالناقص، الناقص زائد الناقص يساوي ناقص، ما بي كمال. زين، إذا أنا لما أريد أتبنى دين، كون أتبنى دين كامل حتى يكمل نقصي، لأن المفروض أن الدين جاء لتكميل النقص. شلون جاء لتكميل النقص؟ يعني أنت كل طاقاتك اللي عندك تتصور أنها تكفيك في الدنيا هي مشروطة. هالطاقات شلون مشروطة؟ يعني افرض الآن عيونك، أنت الآن شوف، تقول أنا أقدر أشوف الدرب، عندي عيوني تراويني الطريق، بس هاي عيونك تراويك الطريق بشرط. شنو هو الشرط؟ بشرط وجود الضوء، يكون اكو ضوء. اذا ما اكو ضوء ما تشوف، انت بالظلام ما تعي، ما تقدر تشوف. مع العلم عينك سليمة ما بيها شيء، لكنه بالظلام شرط من شروط الرؤية وجود النور، كذلك شرط من شروط عمل العقل ان يستعين بتجديد السماء، يعني لابد من نور السماء حتى يرى العقل، لابد من نور الشريعة حتى العقل يقدر على ضوءها يتصرف، وإلا العقل الإنساني يبقى في متاهات إذا السماء ما تمد بالكمال. هسه يمر علينا المعنى خلال البحث. فلذلك القرآن الكريم يقول الإنسان ناقص، والناقص يحتاج إلى تكميل نقصه. شلون يكمل نقصه؟ لازم يكمل نقصه بالدين الكامل. فإذا كان لازم يكمل نقصه بالدين الكامل، ليش يروح يدور دين غير كامل؟ كيف يعود إلى البشرية يلتمس عندها الدواء مع أن البشرية ناقصة مثله؟ البشرية بحاجة إلى الكمال، ما ممكن تكمله، هي ناقصة عينك. إذا وجه الاستغراب أولا أن الإنسان محدود ناقص يحتاج إلى أن تكمله السماء، فلي يدور الكمال عند غير السماء، لأن الكمال بالأرض أيضا محدود. أي وحدة ثانية، احنا نلاحظ أن البشرية، اقرأ أنت التاريخ كله منذ أن وجد المجتمع الإنساني، لما نوجد المجتمع الإنساني
وبدأت العلاقات تنظم المجتمع الإنساني. منذ بدأ المجتمع الإنساني بدأت الشكايات في المجتمع. تقدر تلقى مجتمع تنعدم فيه الشكايات من النظام؟ ممكن. أي مجتمع تلقى الناس تتشكى أنه ناقص، القضية الفلانية ناقصة، القضية الفلانية مو كاملة، القضية الفلانية مو صحيحة، هاي لو يبدلوها هواية أفضل، العدل ما موجود. دائما تلقى الناس تشتكي على ممر العصور بأجمعها. هاي الشكوى شنو؟ الشكوى دليل على أن هذول ما يشتكون إلا لوجود نقص، وإلا لو ما أكو نقص فطبعا الحال ما حد عنده مستهاية للشكوى. الشغلين الثانيين اللي من أجلهم يستغرب القرآن الأمرين: الأمر الأول أن الإنسان ناقص فيحتاج إلى تكميل نقصه بالكامل، والأمر الثاني أن إزالة الشكوى عند الإنسان ما تجي إلا إذا آمن الإنسان أن هذا المشرع مشرع عظيم ما يمكن يظلمه. إذا آمن الإنسان بعدم الظلم تنعدم عند الشكوى، ولن اثنين هن ما يلتقن إلا وين؟ بالدين. أولا لأن الدين من الله والله مصدر الكمال، وثانيا لأن الإنسان يؤمن في قرارة نفسه أن الله عز وجل مستحيل أن يظلمه، الله لا يريد ظلما للعباد. ليش؟ لأن الظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة. أي ظالم عندما يظلم يظلم لمصلحة، إما شخصية أو مصلحة طبقية وغاية من الغايات. الباري عز وجل لا ما عند مصلحة في أن يظلم العباد، لأنهم كلهم عباده وكلهم محتاجون إلى الرحمة وهو مصدر الرحمة. هاي ناحية. الناحية الثانية، الله تبارك وتعالى هو خالق الكمال، فالناحيتين يتوفرن بالدين. ولذلك القرآن يستغرب يقول: أفغير دين الله يبغون. أشاءك عندنا نقطة شوية لا بد من إثارتها. النقطة قد يقول البعض هي المسألة مو مسألة الشريعة، هي المسألة مسألة التطبيق، هي مو مسألة القانون، مسألة التطبيق. قد تلقى لك قانون مثلا يدعو إلى العدل، يدعو إلى الإنسانية، لكن اللي يقوم على تطبيق القانون منه؟ هيئة الأمم المتحدة أكو بها قانون أعلنت ميثاق حقوق الإنسان وصدقتها 53 دولة، ولما أعلنت ميثاق حقوق الإنسان الميثاق حقوق الإنسان وين صار من بعد ما أعلنته؟ طبعا ضل على الرب، والشكل تطبق، نزل إلى التطبيق العملي. الآن الشعوب هاي المملوءة اضطهاد، مملوءة ظلم، مملوءة جور. أكو هيئة الأمم المتحدة قدرت تطبق هذا أو استطاعت؟ تأمل مثلا، أكو مبرر؟ أفرض الآن تلقى شعوب تنهب تشتغل تداس كرامتها، وهيئة الأمم المتحدة وقانون حقوق ميثاق حقوق الإنسان محطوط على الرأس، شنو قيمته؟ تطبيق وينه؟ ها؟

0: أحكام إلى ابني، لأن أرسل خلف المرأة أحضرها، قالها هذا البيت أريد أشتري منك. قلت له والله أنا ما مستعد أبيعه، أنا عندي بقايا من عمري كم سنة أريد أقضيها بها البيت، وهذا بيت إلى ذكريات بذهني، أنا ولدت فيه ونشأت فيه وعزيز علي، ما أريد أبيعه. ما زين عندما أبيع أبيع ذكرياتي، أبيع تاريخي، وما أشتري أبيع تاريخي. قال لا أنا أضاعف لك الثمن. هو الكثر ثمن 20 دينار من الذهب؟ قال لي قال أنا أنتش 40 من الذهب. قلت له أنا قلت لك ما مستعد أبيع. قالها 60. قال ما مستعد. قالها 100. قلت له ما مستعد أبيع. قالها 200. قلت له ما مستعد أبيع. أرسل القاضي خلفها قال له أنت راح نحجر عليك. ليش تحجر علي؟ قال لي أنك سفيهة، فالشيء بضاعة تسوى 20 يدفعوا لك بها 200 مدفوعي، هذا سفه، والسفيه يحجر عليه، وأطبق عليه مادة الحجر وحكمتك. قلت له فاتك يا حضرة القاضي، أنت ليش تحجر علي؟ لأني أنا ما أبيع أبو 20 ب 200، ليش ما تحجر على اللي يطي 200 ب 20؟ وهذا اللي يطي 200 ليش ما تحجر عليه؟ هذا هو السفيه مو أنا السفيه. ها؟ قلت له بس علي تطبق القانون، لأني أنا مثلا ما أقوى على الدف. المسألة من هالنوع قد يوجد لون من ألوان التلاعب، ها؟ لأن الإنسان يجي يحاول المادة ينقلها من الحق إلى الباطل، يحاول أن يتلاعب بها، هذه نقطة. فالثانية مثلا تجي لأي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، يصعد الحجاج على المنبر يقول لو أمرت الناس أن يسلكوا طريقا وسلكوا غير الطريق الذي أمرتهم بسلوكه لحلت في دماؤهم وأموالهم. ليش؟ يقول أنا من أولياء الأمر، أنا ممن تجب طاعته، فذولا إذا عصوني نعم تحل لي أموالهم ودماؤهم. شو تسوي لهذا؟ بيد سيف ويمتلك قوة، ها؟ ويكلم ناس عزل ما يمتلكون شيء، ما عندهم شيء، ويتصور ان اطاعته مستمدة من اطاعة الله عز وجل، يتصور ان اطاعته مستمدة من اطاعة الله، والا هو ينبغي ان يطاع على كل حال. طيب هذا انت ما تقدر تعزل نقص للدين. الدين عندما صدر هالمادة اطيعوا الله والرسول والامر منكم، لين صدرها للمادة بشكل سليم، لكن تطبيق المادة وللأمر منهم ان المسألة مسألة التطبيق، وإلا مسألة الباري عز وجل صدرها للمادة، صدرها للنص، لين احنا تلاحظنا بالنص حرفناه. فالقرآن الكريم لما يشتغل يقول أفغير دين الله يبغون. القرآن الكريم عندما يشتغل هل الاستغراب منين جاي؟ جاي من الناحيتين الاوليتين، والا مو من ناحية التطبيق. لا، من ناحية التطبيق ايضا صار عبث لا حدود له، صار عبث غريب، مثل ما القوانين صار عبث فيها. ضربت لك امثلة، يعني انت الان تقدر تقول اسلم مؤسسة قانونية، اسلم مؤسسة يمكن ان ترعى القانون هي هيئة الامم المتحدة، اسلم مؤسسة باعتبارك مثل المجموعة البشرية، لكن تلاحظ ان هيئة الامم المتحدة الان اسرائيل الان تلعب، شو تريد تلعب؟ من وراء الفيتو، ابدا، كل ما تلعب رأسه، كل ما يصير قرار ضدها تعمل الفيتو، انتهى كل شيء. اذا اين موقع العدل؟ وين العدل؟ وين تطبيق العدل؟ طبعا مو ذنب القانون، ذنب التطبيق، المسألة مسألة التطبيق. اذا في وجه استغراب القرآن الكريم، القرآن الكريم ما أخذ الحقيقة بعين الاعتبار، يعني ما أخذ حقيقة أن التلاعب بالقانون يصرف من الحق إلى الباطل، ولذلك تلقى الآيات بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. زين، وما أخذ المعنى بعين الاعتبار أن لازم ما أنزله الله عز وجل يطبق، ما أنزله الله هو يطبق بعينه، لا يكون أكو به تلاعب. ها؟ الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، كل هذا ما أخذ بعين الاعتبار، واضع الاحتياطات في الإسلام، لكن المسألة مع ذلك التطبيق جيميل بالحق الى جهة الباطل. اذا وجه استغراب القرآن الكريم لما يقول للانسان انت في مسيرتك هذه في مسيرة الانسانية انت تحاول ان تكمل نقصك، فلما تحاول تكمل نقصك كمل نقصك بالكامل مو بالناقص، لان التشريع الانساني ناقص ما راح يكمل لك نقصك. اي وحدة. ثانيا يقول لانه في نفس الوقت انت لما تكمل نقصك ويصير عندك اطمئنان بان المشرع لم يظلمك، وانت ما تقدر تلقى انسان يخلو من الظلم. وتلصور على الشاعر واي عنده وثبة نفسية جدا عندما يقول الظلم من شيم النفوس، فان تجد لا عفة فلعلة لا يظلم. واقع نادر تلقى انسان نعم لا يظلم، نادر نادر جدا. والا الظلم تلقى الانسان يمارسه وهو قد ما يتصور ظلم يمارسه، لكن حبه لذاته ما تخليه يسمي ظلم، لا قد يسمي عدل. فاذا كان كذلك اذا صفتان لازم تتوفر بالتشريع. الصفه الاولى ان يكون صادر من ذات كامله، ولا ذات كامله الا ذات الله عز وجل. والصفه الثانيه ان يكون اطمئنان عند الانسان عند المكلف بان التشريع ما يظلمه، وما يقدر يطمئن المكلف بان التشريع ما يظلمه الا في تشريع السماء. ولذلك استغربت الايه ان يكون بعض الناس يلتمس تشريعا غير تشريع السماء. قالت افغير دين الله يبغون. هذا عرفنا سر الاستغراب. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أولا شنو معنى أسلم وشنو معنى طوع وكره؟ الواقع المادة مادة ضخمة وبها آراء كثيرة، أقول لك أبرز الآراء بها. أولا الإسلام الانقياد، له أسلم من في السماوات والأرض يعني انقاد له. الانقياد الاسلام هنا المقصود به الانقياد. زين الانقياد شلون نتصور انه انقاد له من في السماء ومن في الارض؟ باي معنى؟ كيف يعني انقاد اليه؟ ومن هو المقصود به من في السماء والارض؟ الراي الاول ان المقصود به البشر والملائكه. بدون شلون انقادوا اليه؟ انا اكو نظرية شوية فلسفية ابسطها لك. احنا عندنا نقسم الموجودات الى قسمين، قسم نسميه واجب الوجود وقسم نسميه ممكن الوجود والقسم الثالث ممتنع الوجود. احنا مو ممكن نحكي عن الاقسام الموجود، موجود الممكن والواجب. الممتنع ما لنا علاقة به، لان الممتنع عدم والعدم خارج عن فرضنا ما لنا علاقة به. لكن نجي واجب الوجود شنو تعريفه وممكن الوجود شنو تعريفه. واجب الوجود هو الذي لم يسبق بعدم، ما مسبوق بعدم ولا ينتهي نعم الى نهاية، يعني اجلي خالد منزه عن الجهة منزه عن الاعتبارات. وجود واجب يعني ما يمكن في لحظة من اللحظات هو غير موجود. الشيء ما عندنا الا الله بس، الله تبارك وتعالى هو الازلي، هو اللي ما سبق بعدم، هو الذي لا يمكن ان وجوده لحظة من اللحظات لا يمكن ان يطرح على وجوده نسبة عدم. زين اذا كان كذلك على ما عندنا الا الله ممكن الوجود شنو هو؟ ممكن الوجود الذي يتساوى بالنسبة اليه طرف العدم والوجود. مثل ايش؟ افرض هالمسجد، هذا المسجد نسميه ممكن الوجود، الانسان نسميه ممكن الوجود. انا اكون اعرف هالحالة اللي موجودة، انا ترى ما شايف هالحالة الا انا بس هنا، انه المجلس او ولادي مسعد الخطيب عن المباراة يلا يجون شوي شوي يجون اثنين اثنين، وحتى اذا ظل بعد الفجر هم يلا يجون اثنين اثنين ولا غير هالمكان. انا ما شايف الحالة اطلاقا، ابشر الحالة يعني ما ادري قحط الدنيا قحط واحد يطلع من وقت لله فد ربع ساعة يمكن يستفيد من حدا يسمع المجلس او يستمع لكلمة يستفيد بيها ولا الحياة اكو واحد طلع من الحياة مخلص شغله دعوة الله على الحياة صار النتيجة شنو اخصص لي وقت شوي لله لسماع الشيء المفيد الكون في المسجد الامام علي عليه السلام يقول الكون في المسجد احب الي من الكون في الجنة لان البقاء في الجنة فيه رضا نفسي والبقاء في المسجد فيه رضا ربي ورضا ربي خير من رضا نفسي زين بس على الاقل بيكون لها شوي يمكن لي دقائق الحالة هذه انا تكون انا اصعد وثلاث ارباع الموضوع يغيب عليه الله يجيني بالخير متاخر ما شلون حالها شنو تلافيها الحق انه خليني اعيد النظر انا بعد ما افكر يعني الموضوع مو ما جاي الم فلوس انا مو قحط فلوس جاي اريد شوي اطرح لي موضوع فيه فائده والا اذا كان بناء ما مش هذا يقول مكان اخر يعني صريح العباره لانه شيء المجلس ما يشجع ابدا على هالحاله تبقى يكون الموضوع كله يضيع عليه بتقرا من بدايه على اثنين وبعدين الى ان يكمل حاله عجيبه على اي حال اذا الممكن الذي يتساوى بالنسبة له طرف الوجود والعدم يعني أنا وأنت الآن بالنسبة لنا طرف الوجود والعدم واحد يعني كان ممكن نوجد كان ممكن ألا نوجد يعني ممكن نوجد وممكن ألا نوجد لو كان وجودنا واجب ما كان نموت إحنا اللي وجوده واجب ما يموت وجوده إذا واجب يعني ما يمكن يتخلى عن الوجود لحظة من اللحظات اذا انا وانت وجودنا مو واجب ممكن الممكن شنو ما يطلع الا غيره الممكن لا يخرجه الى الوجود الا علته الممكن وجوده بوجود علته مثل ايش البناء هذا البناء لو ما يبنيه باني ويجيب للمواد الانشائية ما يصير كان ممكن ما يصير لكن عندما صار وقت صار بوجود الباني المهندس والمواد اجتمعت والبناء كمل يلا صار إذن الممكن وجوده بوجود علته بدون علته ينعدم ما موجود لأن إحنا كل شيء ما عدا الله ممكن كل شيء بالوجود عدا الله هو ممكن فإذا كان ممكن شنو اللي خلقه اللي طلع للوجود الله هو اللي طلع للوجود إذن أنا لما أكون ممكن أنا منقاد للواجب لأن ما يخلقني إلا الواجب لأن مثلي إذا ممكن ما يقدر يخلقني هاي احنا شنو نعبر عنها هالرأي الفلسفي يعبرون عن العوام ببساطة يقول لك اذا كان الله خلقنا شان الله منه خلقنا بجرك شوي زين بتنبه هو هاي عبارة عن تعبير عن القاعدة الفلسفية يعبر على ما يعرف يعبر عنها تعبير فني يعبر عنها التعبير اذا كان كل مخلوق لابد الى من خالق احنا مخلوق لابد لنا من خالق زين الخالق اللي خلقنا منه خلق اذا يسأل حقا يسأل سؤال فهل نحن نقول اذا كان كل مخلوق لابد الى من خالق يلزم التسلسل يعني ان التسلسل يستمر كل مخلوق الى خالق والخالق الى خالق والخالق الى والتسلسل باطل هسه ليش باطل الى وقت اخر ليش باطل بس التسلسل باطل اذا لابد نوصل الى خالق لم يسبق بالعدم وهو الله عز وجل هذا الخالق الذي لم يسبق بعدم هو الله تبارك وتعالى اذا واجب الوجود هو اللي يخلق ممكن الوجود وممكن الوجود منقاد تابع منقاد الى ارادة الله الى خلق الله فمعنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض يعني كل الممكنات منقادة الى مسلمة منقادة الى واجب الوجود هذا الرأي الاول زين الرأي الثاني وله أسلم من في السماوات والأرض السماوات من بها الملائكة طبعا الأرض بها البشر طبيعة الملائكة تختلف عن طبيعة البشر طبيعة الملائكة المفروض أنها نورانية ما بها ظلام كثيف نبهي طبيعة الملائكة طبيعة نورانية ما بها ظلام كثيف يعني شنو يعني ماكو ما يمنعها من الانقياد لامر الله عز وجل الانسان ليش يمتنع من الانقياد لامر الله لان الانسان مشدود الى الغرائز مشدود الى الغرائز والغرائز منين الغرائز جاية من المادة، ما جاية من العقل، ما جاية من النورانية. الغرائز جاية من الطين اللي متكون من عند الانسان. الغرائز شنو هي؟ غريزة الطمع وحدة، غريزة حب البقاء اثنين، غريزة الانانية ثلاثة. هالغرائز ها؟ هذه الغرائز هي اللي تخلي الانسان يمتنع من الانقياد الى الله عز وجل. واحد يمنع طمعه، واحد يمنع شهوته، واحد يمنع حبه لذات انانيته. اذا الواقع عدم اسلام الانسان الى الله، عدم انقياد الانسان الى الله ناتج من الغرائز. بينما الملائكة كيان ما بي غرائز، الكيان اللي هو محض نور او محض عقل ما يحتاج شيء. هذا يؤمن بالله عز وجل رأسا، ينقاد الى الله، لان ما عندما يمنع من الانقياد الانسان، لا عندما يمنع. الملك ينقاد طوعا، لكن الانسان ما ينقاد طوعا، ينقاد بالكره. الكره شنو؟ مرة ينقاد بالكره بالاجبار، ومرة ينقاد لا بالكره بالاحتجاج، بالاحتجاج وبالاقناع. ها؟ يعني مو بصورة عفوية طبيعية، لا، لا بد إلى من مؤثر، من حافز. إذا ما وجد الحافز ما ينقاد يا أمر الله. إيش هذا الحافز؟ مرة عقلي أجي عن طريق أدلة عقلية أحمل على الانقياد إلى الله، ومرة لا والله الحافز مو عقلي، حافز قوة أجبر على الانقياد لأمر الله. نبي تلخص عندنا، تلخص عندنا اثنين، لأني رأيين. الرأي الأول أن ما عدا الله ممكن، وكل ممكن منقاد للواجب بطبيعته، لأن الممكن مفتقر للواجب، واجب الوجود. ما ممكن الممكن يصير إلى ما الواجب يخلح عليه الوجود. الممكن مفتقر إلى علته، وعلة الممكن هو الله. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن الملائكة خلق نوراني، والبشر خلق مادي كثير. الخلق النوراني بطبيعته ينقاد لله عز وجل، لان ما عندما يمنع من الانقياد. بينما الخلق المادي الكثيف ما ينقاد الا بالقوة، القوة مرة عن طريق احتجاج، ومرة عن طريق سير. هاي اثنين. ثلاثة. الرأي الثالث ان معنى قوله تعالى وله اسلم من في السماوات والارض، المقصود اسلم بوجود النزعة الفطرية في شعوره بالمسببية للسبب. اوضح لك الفكرة. الان كل واحد من عندنا سواء كان مسلم او ملحد او يعتنق اي دين، معطل ما عنده دين، زين؟ تجي واحد لما تسأله تقول له انت سويت روحك؟ يقول لك لا، سواني غيري. هالغيري منه؟ واحد اللي غيري يسميه طبيعة. واحد يقول سوتني الطبيعة. يقول له تعال، هي هاي الطبيعة اللي سوتك منه؟ شنو هي الطبيعة؟ ولا تعرف لها شنو كنها؟ هوية الطبيعة شنو؟ تعرفها؟ ايش تقصد بالطبيعة يعني شنو؟ طبعا مو طبيعة عقلية حتما، ها؟ لا تكون طبيعة مادية ولا طبيعة فكرية. لا، الطبيعة مادية، الطبيعة المادية شنو هي؟ لابد يعني هاي البيئة، يعني التراب والماء والهواء ودرجة الحرارة، هالأمور يعني المكونات البيئة، زين؟ وهي هاي الطبيعة وغيرها. زين، هاي هم مخلوقات. الطبيعة هم مخلوقة، من الذي خلقها؟ من الذي كونها؟ بس بغض النظر عن أن الطبيعة مخلوقة، نجي نسأل، نقول أن هاي الطبيعة عندما كونت للإنسان، عندما كونتك، هاي الطبيعة تملك اختيار لو موجبة مجبرة. انا طبيت شوية بحث بمتاهات فلسفية لكن مضطر اوضح لك شوية شنو الفرق بين الموجب، بين الموجب والمختار. شنو الفرق بين الموجب والمختار؟ اولا ان الموجب لا تتخلف عنه المعلولية، يعني الشمس اذا طلعت رأسا يطلع الضوء وياها، ما يمكن تتخلف الضوء عن الشمس بالمرة. النار اذا صارت لازم الحرارة تجي وياها، الحرارة ما تتخلف عنها رأسا، لان هاي العلة الموجبة معلول هويها، ما يتخلف عنها لحظة واحدة، حتما يجي وياها، زين؟ بينما العلة المختارة لا يتخلف عنها معلولها. مثل ايش؟ مثل انا وانت مثلا انخلقنا بعدين، انخلقنا مثلا قبل جيلنا، كل الاجيال الله عز وجل مختار، ولو كان مجبر لكان كل الخلق صاروا دفعة واحدة مثل النار، ها؟ مثل ما ضربت لك مثلا النار والحرارة. اذا كون الباري يخلق اليوم يريد يخلق او ما يريد يخلق معناه مختار، يعني مو مجبر مو مكره مو موجب. لين الله تبارك وتعالى اذا مختار عندما خلق. زين هاي الطبيعة اللي خلقتك مختارة لو مكرهة، لا تقول مكرهة يعني طبيعة عمياء. ليش؟ لان العلة المكرهة الموجبة ايضا من جملة مميزاتها لان يكون اكو سنخية بين العلة والمعلول. شلون سنخية؟ يعني انت الان النار تقدر تطلع منها برودة، يعني هي النار نفسها، ها؟ لما توجهها تتدميها تقدر بايدك تبرد لو ايدك تحترق، ما كمان تحترق، لان اكو شنخية بين النار او بين الحرارة وحدة من الشمس. كذلك اكو شنخية لما تجي للشمس، الشمس يمكن ان يكون تصدر منها ظلام لو ضوء. شلون يعني شنخية؟ شنخية يعني ما تطلع الا شكل واحد، لكانت الطبيعة تطلع شكل واحد ما تطلع غيره وتطلعك فورا. جئت انت تفضل تعال الى البشر كل هذا اللي خلق الله عز وجل منذ ملايين، منذ عشرات الالاف من السنين او ملايين على بعض النظريات. الان تقدر تلقى انسان يشبه لوجه انسان اخر؟ هاي الطبيعة هل قد تملك ابداع؟ هل قد عندها ابداع تطلع الصور الرائعة بحيث هالملايين تطلعهم ما يمكن بهم نسخة متكررة؟ ابدا. هذا الى دليل انما يدل على ان الخالق، ان العلة اللي كونتك مختارة مو موجبة مو مجبرة. زين العلة التي كونتك هاي وحدة. ناحية ثانية ان العلة اذا سميتها الطبيعة هي التي خلقتك، الطبيعة في واقع الامر ما تملك ان تحلك معادلة وحدة من المعادلات الرياضية. هسه انت تقدر تجي لك الى واحد امي ما يعرف يقرأ او يكتب تقول له اشرح لي هالنظرية العلمية؟ هذا يقول لك مو شغل كان انا ما اعرف شيء. طيب تعال الى الانسان شوف ابداع الانسان، تعال الى الحيوان شوف الابداع اللي بيه، تعال الى النبات شوف الابداع اللي بيه. هذا الابداع كله الا يدل على ان الخالق مبدع، وان هذا اللي خلقك عالم ومدقق ومفكر وحكيم وعنده ارادة. طيب اذا كانت الطبيعة تملك الاشياء هاي كلها، هذه هي الله. تبالي تسميها طبيعة اصبح نزاع لفظي، هذه هي الله، ها؟ اذا الانسان مركوز بفطرته ان مسبب لسبب. ماكو انسان يتصور نفسه انه صار وحده، بس السبب يختلف. واحد يقول الطبيعة، واحد يقول الام والابو هم اللي خلقوني، اللي كونني كونني الام والابو. الام والابو هي الوسائط سايدين ان الام والابو ما يخلقون الروح، الام والابو يخلقون العضو. نبالي فيزين الام والابو وظيفتهم خلق العضو، سيدينا هذا المبحث سيمر علينا ان شاء الله واري لك شلون خلق العضو. اذا هذا اللي يصور ان الام والابو هم اللي كونوه، لذلك تلقاه يشيل ظلمه كله يذب على امه وابوه، يقول لعنة الله على ذيك الساعة القشرة اللي خلت الأم والأبو يطلعونها إلى الوجود، ها؟ عليهم أن جاي لها الوجود هذا اللي كله ألم، جاي لها الوجود اللي كله مفارقات، جاي لها الوجود اللي كله جيف. نعم، شو النتيجة من عنده؟ يحمل على الأبوين، لأن صور لذة الأبوين هي التي أخرجته إلى الوجود. لذة الأبوين هي اللي طلعت به الى هالمستوى هذا، الى هالدنيا اللي كلها مفارقات وكلها آلام وكلها مشاكل. وانا اتخطر ابن الشبلي البغدادي في قصيدته الهمزية، لعله هو من ائمة المدرسة هاي، المدرسة التشاؤمية اللي تتشاؤم بالحياة وتتصور ان الحياة كلها ألم وكلها ما بيها لحظة خير. مو يقول ابن الشبلي البغدادي، يقول صحة المرء للسقام طريق. يقول انا لما اكون صحيح هاي الصحة قناة توصلني للمرض، لان الصحيح يخاف يخاف من المرض، اذا هالصحة مقدمة للمرض.
1: الكمباني يقول فكرته
0: صحة المرء للشقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء.
1: هاي كم يوم عيش في هاي الطريق؟ هاي درب راح بيه للموت، هذا درب ماشي بيه للموت. عشان درب مرة شوية طويل ومرة قصير ومرة لحظات ما معروف.
0: صحة المرء للشقام طريق وطريق الفناء هذا البقاء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، اقتل الداء للنفوس الدواء.
1: يقول الغذاء هو اللي يموتنا، الغذاء هو اللي يموتنا وهو اللي يحيينا. بدون غذاء ما نقدر نعيش، نموت.
0: وناكل الغذاء نعم، ونشرب باستعماله ونموت ايضا بسبب الاشراف باستعماله. اقتل الداء للنفوس الدواء، بالذي نغتدي نموت ونحيا، اقتل الداء للنفوس الدواء. قبح الله لذك لأذى ما نالها الأمهات والآباء.
1: ها؟ اللحظة اللذة عند الأبوين أخرجتنا إلى الوجود.
0: قبح الله لذة لأذى ما نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد، فإيجاده علينا بلاء.
1: تشاؤمية، هاي تشاؤمية تماما وغلطة. والأبوين شايفين أصلا لا يملكان شيئا بالمرة، وما يعرفون أنهم راح ينجون أو ما ينجون. إذن نحيل هالفرض. واحد لا يقول خلقني الله عز وجل، شو تفسير تعبير الآية؟ ولئن خلق سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الخالق هو الله، من خلقهم أظن يقولون الله. شلون يقول الله عز وجل هذا لما يسأل منه خلقك؟ يقول هذا هو الحال الملحد او المشرك، يقول ما يقول الصنم خلقني، هو جاي يبحث عن خالق لكن جاي يغلط بالتسمية. التفت لي شوية زين، هو بالواقع التفت للنظرة بالدقة. هذا اللي يقول خلقتني الطبيعة يدور على خالق لكن ما يعرف، ما يصور الله يسميه الطبيعة. ها؟ واحد يصور الابوين، هو جاي يبحث عن خالق. ليش يبحث عن خالق؟ لان مركز في فطرته، مركوز بفطرته ان مسبب لسبب، ان ما صار وحده، انما هو مسبب لسبب. السبب اللي كونه خارج عن ارادته، هذا السبب اللي كونه هو اللي خلقه. اذا كل انسان مركوز في فطرته انه اثر لمؤثر، بس يختلف في تسميه الاثر. بعضهم يسميه الابوان، وبعضهم يسميه الطبيعة، وبعضهم يسميه الله عز وجل، وبعضهم يسميه الصنم قد يكون، وبعضهم يسميه الشجرة الى اخره. اذا الكل كائن منقاد الى الله بغريزته بفطرته. ليش؟ لان ركب في فطرته انه لا بد له من خالق. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع التفت له. الرأي الرابع يقول بعض المفسرين ان معنى قوله تعالى ولهو اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها، يقول الملائكة والصحابة اسلموا طوعا وباقي الناس اسلموا بالسيف. التفت للتعبير. وخطر من ذهب الى هذا الرأي القرطبي وغيره من المفسرين. شلون يعني؟ يروي الحديث يقول النبي قال لا يكون واحد يشتم واحد من اصحابي لانهم اسلموا طوعا والناس اسلموا بالسيف. زين، انا بغض النظر عن الحديث ما اريد اناقشه، لكن اريد اناقش مدلوله. اقول منو من الصحابه اللي اسلم طوعا؟ افراد قلائل اللي اسلموا طوعا، والا الاغلب نعم اسلموا بالسيف. ولذلك انا اتخطر في اليوم طلحه ابن ابي طلحه خازن الكعبه، زين، والعباس ابن عبد المطلب عم الامام علي عم النبي، قاعدين اثنينهم بفناء الكعبة يتفاخرون. هذا يقول له انا خاجن الكعبة، انا بيدي مفتاح الكعبة، الكلي دار مال الكعبة. هذا يقول له لا انا عندي سقاية الحاج، فضيلتي اني اشتري حجاج. مر بهم الامام علي قالوا لما انا انت شنو؟ قال لهم انا ضربت خراطيمكم باب الشيخ حتى قلتما لا اله الا الله. زين، فعلا منهم ما اسلموا الا على يد علي بن ابي طالب. طلحة ابن ابي طلحة لوى يده واخرج منه المفتاح، مفتاح الكعبة، واسلم من بعد ما ارجع للمفتاح. وعم العباس هو الامام علي جاب اسيره اسلم. ها؟ اذا ما اسلم باختياره، لا العباس اسلم ولذلك نزلت الآية جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر إلى آخر الآية. زين؟ إذا نجي الآن الصحابة اللي أسلموا من بعد واقعة الفتح، ولهذا الخليفة الثاني فرق بالعطاء. الخليفة الثاني لما كان يعطي العطاء من بيت المال قال أنا ما أعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله. هذول اللي أسلموا متأخرين هذول قبل الإسلام قاتلوا النبي، أنا جاي أساويهم بالعطاء، واللي قاتلوا مع النبي ما ممكن. إذا وين؟ شلون؟ أنا أستغرب يعني الواحد مثل القرطبي يجي يقول أن الصحابة كلهم أسلموا طوعا، وين أسلموا طوعا؟ 90% من الصحابة أسلموا بالجبر بالسيف، منين جايبه طوعا؟ منين جايب هذا الحديث؟ ها؟ الواقع غريب يعني كلام عجيب. القصة مو هكذا أبدا. إحنا نعرف أن جماعة من بعد واقعة الفتح أسلموا، وجماعة قبل هذا بواقعة بدر، وجماعة قبل هذا بالسرايا أسلموا، وجماعة قبل هذا بالجبر جماعة. لكن غاية ما في الأمر أن ذولا لما ذاقوا حلاوة الإسلام، يعني إحنا لنجي إلى نقطة وهي النقطة شوية بها حساسية. شنو النقطة؟ هاي تروها المستشرقين دائما، مستشرقين يقولون الإسلام انتشر بالسيف. لا، هاي مغالطة، ما انتشر بالسيف. صحيح أكو جماعة أول ما أسلموا عن طريق فتوح، تمام، لكن بمجرد أن ذاقوا حلاوة الإسلام أحسوا أن النظام الأمثل والطريق الأكمل هو دين الله، فظلوا على الذوق وحلاوة الإيمان والذوق والإسلام، فزالت عنهم ذيك الصفة. أما أنه إجوا دخلوا كلهم طوعا، لا، هذه مغالطة. إحنا لنجي على حساب التاريخ وعلى حساب الحقائق نبني فضائل موهومة؟ لا أبدا، هاي ما نعتبرها فضيلة إذا كانت مزيفة. أبدا، معيب أن الإنسان مبدئيا كان على الصنم، ماكو دين، ما مبلغ. إحنا نعرف أن المادة التشريعية الإسلامية والمادة القانونية وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. إذا الله عز وجل ما يبعث نبي، ما واحد الواحد مو محجوج، مو عيب عليهم. لما جاء النبي أول أمر ما عرفوا مات بين ودعوته، من بعد ذلك وصلوا إلى الإسلام. طيب، إذن هذا المقطع الثاني من الآية. أول ما استغربت الآية أفغير دين الله يبغون، ثم انتقلت قالت وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ليش طوعا وكرها؟ لأن قلت لك إذا كان الملائكة لأنه طبيعة نورانية ذولا بالطوع، والبشر اجوا بالكره، أو لا بناء على النظريات السابقة شرحنا شنو معنى طوع وكره. المقطع الأخير من الآية قالت وإليه يرجعون. شو تريد تقول الآية الكريمة؟ الآية مربوطة تماما بما قبلها. تقول الآية الكريمة أن ذولا حتى إلى من قادوا بالدنيا هم مصيرهم الانقياد إلى الله، وين يروح هو هذا؟ ها؟ هو هذا وين يروح؟ اللي ما يريد ينقاد بالدنيا، اللي يريد بالحياة يتعثرت على السماء، ها؟ شو النتيجة؟ وين؟ أين يذهب؟ النتيجة تلقى الخد هذا اللي قد تصحر الكبرياء أو قد يشعر بالعظمة يلوي الموت ويجيب يلب على التراب شام أبا والشكل. ورحم الله الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما ترعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء. يقول هذيك الوجوه اللي كنت أخاف عليها أن تحسدها النتيجة وضعتها على التراب ولبيت عليها التراب. صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقلاء. ويقول أبو الطيب المتنبي يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوائل. هاي النتيجة. زين؟ إذا عرفنا هذا نرجع للآية. الآية يقول وإليه يرجعون أن هذا الإنسان اللي الآن
2: في الحياة شوية يحاول أنه يبتعد عن الله عز وجل، تالي إنقاذه إلى شاء أم أبى، تالي إلى الموت، فمحمولا على الأيدي لا بد من رجوعه إلى الله تبارك وتعالى. هنا الآية بها إيماءة، التفت الإيماءة في الآية، إيماءتها شنو؟ إيماءتها أنهم إليه يرجعون، يرجعون إلى الله، يعني أن الموت مو هو غايتنا، مو نتيجتنا، يعني الموت معبر نمر عليه، مرحلة نمر بها، يلا نرجع إلى الله ونلجا بدربنا ياهو الموت. شلون الجمنا بدربنا الحياة إلى الموت؟ الآن الحياة مو طريق أخذناها إلى الموت، كذلك الموت طريق إلى الآخرة، إلى الوقوف بين يدي الله. هنا طريق، هنا قطعة من الطريق اسمها حياة، وهنا قطعة من الطريق اسمها موت، اسمها برزخ، نعود بها إلى الآخرة. إذا الموت أمر لا يعدمنا. ليش ما يعدمنا؟ ما يعدمنا عقلا ونقلا. أما نقلا الآية جاية تصرح تقول أنت رايحين إلى الله، مو رايح إلى الموت، الموت هذا معبر تمر بي في طريقك إلى الله، وإلا الموت مو غايتك. خلق الناس للبقاء، هاي تنبه الظاهرة اللي سجلها أبو العلاء المعرفي النظرية، خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد، وجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل الشهاد. هاي أول شيء. وحدة ثانية، شلون أن الموت لا يعدمنا؟ الموت لا يعدمنا لأن الموت ينال الجسد ما ينال الروح، الروح ما يعتريها ثناء، والروح مو داخل الجسد. ترى النظرية العلمية عند علماء الإسلام أن الروح تتعلق بالبدن تعلق تدبير مو تعلق حلول. أوضح لك شلون يعني متعلق حلول. يعني تصور أنت الآن ملاحظ أكو جهاز بسيط صغير تبيتك قبل ما تطلع تحرك يشغل السيارة بمكانها، ها موجود هذا العلم قرب عندنا، جهاز ها كبرى صغير الآن يتحكمون بكوكب فضائي بينهم وبين ملايين الأجيال، هو قاعد بالأرض يتحكم به، تعلق تدبير. الروح بالتقريب المعنى إلى الذهن، ها الروح من هالنمط تعلقها بالجسم، تحرك الجسم وإلا مو داخل الجسم. الروح مو فرد شيء يعني مثل الدهن وفرض في الأشياء، مثل السمن في الأشياء أو مثل الماء في الأجسام، لا لا، تعلق الروح بالأجسام تعلق تدبير مو تعلق حلول. وإذا كان تعلق تدبير مفارقتها للجسم شنو يعني؟ ينقطع التعلق، هذا التعلق ينقطع، وإلا هو ما الروح ما راح تموت، إنما ترجع إلى عالمها الأول الذي نزلت منه. مو يقول ابن سينا نزلت إليك من المحل الأرفعي، ورقاء ذات تعزز وتمنعي عن الروح، يقول هي اللي هبطت أدت وظيفتها بالحياة فترة ورجعت إلى عالمها الأول. وإلى هذا تشير الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. شنو راضية؟ ليش راضية؟ راضية تتخلص من شوائب الدنيا، لأن اللي لوثها هنا ياهو يلوث الجسم بأقداره بكادوراته، وإلا الروح نظيفة طاهرة، لكن الجسم يلوثها بما عنده من أقدار، فإذا ترجعت ترجع راضية تتخلص من أوهاقها، تتخلص من آثامها، تتخلص من أوضارها. زين؟ إذن الروح عندما تفارق الجسد ما ماتت، الجسد مات والروح أبدا لا تموت. اثنين ثلاثة، أنا قلت لك أن الأبوين يكونان الأعضاء، الأسباب الطبيعية تكون الأعضاء، الروح ما تكونها الأسباب الطبيعية، يكونها الله رأسا، هي حتى الأعضاء لما يكونوها الأبوين بأمر الله عز وجل، لكن بأمر الله بتوسط الأسباب الطبيعية. شلون يعني بتوسط الأسباب الطبيعية؟ يعني الله يخلق الزرع، لكن شلون يخلقه؟ بتوسط الماء والهواء والتراب. زين؟ يخلق الجنين، بس شلون يخلقه؟ بتوسط الأبوين. لكن الروح ما يخلقها بتوسط، شلون؟ يخلقها رأسا. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، رأسا بلا توسط ما في شيء، كن فيكون. وإذا كانت الروح ما مخلوقة لوسائط طبيعية، المو مخلوقة بوسائل طبيعية ما تروح ما تموت ما تتحلل بالارض الروح ابدا خالدة. هو الذي ارسلها يرجعها مثل ما قالها كن فيكون. اذا اراد ان يميتها امرها بالخروج فخرجت انتهى كل شيء اماتها. فاذا الروح لا يعتريها فناء. الروح خالدة لا يمكن ان تموت. اللي يرجع اللي يرجع الى الله هو الروح. اما الجسد يرجع الى عالم من التراب يبقى في عالمه من التراب يبقى في ما الى ما يرجع الى ما خرج منه. فالآية يقول واذا الروح ليست بميتة. ولهذا تشوف احنا نرتب عليها اثار الحي. شو تقول له انت للحسين بالزيارة لما تقف عليه تقول له اشهد انك تسمع كلامي بعد وتقدر على رد جوابي. شلون يعني لو كان الانسان عندما يموت خلاص تموت روحه شلون يسمع الكلام بعد شلون يقدر على رد الجواب. فلاسفة المسلمين بصورة عامة يقولون ببقاء النفس الناطقة. مو بس فلاسفة المسلمين اليونان ايضا الرومان يعني نظرية عامة ان الروح النفس الناطقة اللي هي الانسانية الانسان بها هذه ما تموت هذه خالدة لا يعتريها فناء. فتقول للحسين اشهد انك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. وعلى هذا تفسر مجموعة من الروايات. النبي صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه اقعدوا على قبور موتاكم يقرأوا لهم شيء من القرآن لأن الميت يفرح بالهدية كما يفرح بها الحي. الفرح ظاهرة من ظواهر الأحياء شلون يفرح بها إذا كانت مو روحة خالدة ظاهرة من ظواهر الحياة. إذا أنا عندما أقف على قبر الحسين سلام الله عليه أو على قبور الشهداء لتمجيدهم أو لتكريمهم يسمع كلامي ويقدر على رد جوابي يقوى. لكن الله عز وجل حال بينه وبين الجواب. هي بس هي أنا عندما أقف عليه لغرض أن أسلم عليه لا والله لغرض استفادة العظة والعبرة أيضا لغرض تمجيد الدم الطاهر دم الشهادة الذي ذهب في سبيل الله وهو دم يكرمه الله ويبقى لعنة خالدة على الأشرار. هذا الدم الكريم اللي أهرق في سبيل الله هو الذي يصنع الحياة. ولذلك هيهات أن يموت الشهيد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا كل عطاء أعطاه الله عز وجل للشهيد اللي أقدم بمحض اختياره على سفك دمه. ومن هنا وقف الحسين يحمل ذلك الدم الطاهر. كان كلما ينسكب من عند شيء من الدم يحمله ويقذفه إلى السماء. يريد من الله يريد العتبة يريد الرضا من الله يرمق السماء بطرفه كأنه يقول له أن هذا في رضاك قليل أن هذا لك المهم أن ترضى. حتى بل ترطف من ذلك الدم الطاهر بعد وبل ترطف أيضا من دموع لعائلة الحسين. ولهذا أشار الشريف الرضي في قصيدته المقصورة

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

حكاية اليوم هي لعماد. عماد شاب طموح جدا، هو الابن الرقم 4 بعد 3 بنات. هذا الولد اللي حظي بالاهتمام وحب والده بشكل، يعني هذه العلاقة اللي تكون أحيانا بها

تراب في المحبة والاهتمام والرعاية والعناية اللي ما أفسدت عماد. حتى أنه هذا الأب اللي كان يحضر رغم أنه موظف كان يأخذ زمنيات من عمله، وفي بداية دراسة العماد كان يحضر في المدرسة. هذا القلق اللي بعدين تفهمون مدرسين العفو المعلمين ومدير المدرسة وتعاطفوا وياه أنه يبقى في الإدارة وكأنه موظف يأخذ إجايز ويقدم، إلى أن تآلف عماد مع المدرسة.

نعم تألف مع المدرسة، صف الثاني صف الثالث ابتدائي، متفوق مجتهد، اهتمام الأب يزيد مع زيادة عمر الولد، تربية حقيقية، ليست هذه تربية الدلال إنما تربية النصيحة والمراقبة والمحبة وزرع الثقة بالابن. هذه عائلة باقر الأب اللي هو يعمل مهندس في أحد المؤسسات المهمة في الوزارات المهمة، رئيس مهندسين أقدم. لكن هذا القلق، يتصل يتأكد صحتك، أكل فطار كذا، وأول شخص عندما يدخل أول شخص هو يبادر هو الابن، يحضن أبوه. علاقة قوية جدا، هذه العلاقة أنا أعتبرها أحيانا خطيرة، وحين حبنا للأشخاص في هذه الدنيا اللي فلسفتها معروفة، يعني يمكن الإنسان يموت، يمكن الإنسان يسافر، هذا التعلق اللي يخلي الجرح كبير، هو اللي يعمق الجرح بعد الفقد، هو هذا التعلق. شنو اللي صار وهذا الشاب عماد يتطور ويكبر طموحه ويصل إلى السادس العلمي، ومن المؤمل جدا أن يحصل على معدل، لأنه مدلل في أفضل المدارس، مدرسين خصوصيين، إضافة إلى ذكاء الولد واهتمامه وطموحه. شنو اللي صار وغير مسار حياة العائلة وأيضا حياة عماد؟

اللي تغير هو قضاء الله وقدره. قضاء الله وقدره في بلد متعدد الميتات، مو عندنا شكل واحد للموت، عندنا مجموعة أشكال للموت، الموت بالمفخخات، الموت برصاص

هو يرجع الرجل إلى بيته. طبعا هو مواظب الاتصال مع ابنه وشلونك يا بابا وين، لأنهم تعلق كبير بينهم. جاي تدرس يا ابني، ما ظل يومين إن شاء الله وراجع وغيره، وش انت تريد أجيب لك وياي وغيره دليلة. بس هذا الدلال اللي يعجب، مو الدلال اللي يخرب. الرجل عادة اللي يروح إلى العاصمة يطلع خلص دورته يروح الفندقة ويا أكيد زملاء من محافظات، فيطلع يتمشى. هنا في أحد التقاطعات حدث انفجار سيارة مفخخة قريبة كل القرب من سيارة اللي التاكسي اللي مأجرها هو وجماعته، اللي يروحون مطعم، اللي يروحون إلى أماكن ترفيهية كوفي يشترون أشياء لا تعلم النوايا. لكن ما علم هو موت الأب بهذا الحادث الشنيع.

نعم، توفى مهندس أو رئيس مهندسين أقدم باقر أبو عماد، أرمل الأم والأبناء، يعني فقدوا أعز شيء في حياتهم اللي هو الأب اللي منحهم الطمأنينة والرفاهية والاحترام والمحبة. والألم أكثر في قلب عماد اللي هو في منتصف طريق النجاح، بالشهر شهر الدراسة ما قبل الامتحانات البكالوريا، ويجي له خبر. ومنين يجيبك يا صبر؟ يجي له خبر هذا الأب العظيم بعد ما راح يشوفه. ذكريات موجعة، هول الصدمة كبير ولا يمكن أن يتحمل شاب لم تمر عليه التجارب والخبرات. تحول عماد إلى كائن منعزل، صارت عنده كآبة حادة، هزل، تمرض. هنا صار الألم في العائلة ألمين، ألم فقد الأب وألم الابن اللي في أي لحظة يمكن أن يفقدوه. لا يأكل، عايش على المغذيات، لا يتكلم، لا يستحم، ما يمارس أي دور يمكن أن يعيش الإنسان في حياته. المدرسة انتركت وما حد يقول له تعال ارجع. يحسون أنه بعد أي مواساة أي شخص الله تيم رب العالمين، ملوا الإخوال وملوا الأعمام وملوا الناس، لكن لا فائدة، لا الخطاب الديني غير من مزاجه ولا الأدوية النفسية تغير من حالته. والله يعونك يعينك يا عماد، وكم ابن في هذا البلد فجع وبنت فجعت بهذه الموتة. وإحنا بلد ماكينة الحروب والقتل والفقد والتوجيع. عماد تحول إلى موميا، توسلوا بما فات، ظلت رحمة رب العالمين هي الأوسع. ظل عايش عماد على الأحلام. شلون؟ من يقعد الصبح ويشوفون عنده أو على وجهه ابتسامة يقولون يا الله شنو اللي تغير؟ هو حلم بوالده. من يجي له أبوه بالطيف في الحلم يتكلم معه أو في أي مشهد يكون سعيد، استمد من الأحلام النوم، أحلام النوم قوة اليقظة.

أنه الأهل هنا يحس النوم هو الواقع أو الزمن الحقيقي وليس اليقظة، لأنه في الأحلام يشوف أبوه يزوره بين حين وآخر، ومما يزوره يتأذى، فيحاول يقعد الصبح يسألونه شلونك اليوم كذا، يستأنس بإعادة سرد الحلم اللي شافه بأبوه. والله مأساة بالله العظيم، والله مأساة، أي جرح. هذه الحياة اللي إحنا نعيشها وبها هيك مرارات، يعني أي حياة هذه؟ الله يساعدك يا عمد. ومو كل نفس تتحمل الصدمات، مو كل رجال تقوى على المأساة، بصراحة مو كل الناس، كائنات حساسة، وأكثر من هذا، هذا أب يعني لم يخلف خدش في ذاكرة الابن والعائلة، هذا الأب الصافي، وكل أبانا صافي، كل أبانا نواياهم طيبة، الله يرحم اللي ماتوا ويطول عمر الباقي. فأحلامه صارت هي أنسة، هي سعادته، هي اللي غيرت شخصيته، هي اللي أفرحته، فبدأ يتحسن. الحلم هو يقوده. قعد ذات صباح قال الأم أنا أريد أدرس خارجي. يا الله، بدأ يأكل. رحمتك يا رب العالمين، هاي رحمة الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن رحمة الله ونعم الله علينا، لأن رب العالمين ما كاتب لي يموت بسبب القهر، يرسل له بهذه الرسائل، رسائل حلمية. فعلا لم يبقى لعماد غير رحمة الله، وجاءت الرحمة، وهو أنه أبوه الميت يزوره بالحلم ويطيء نصائح ويطيء إشارات، ويحسب نفسه جرم صغير وفيه انطوى العالم الأكبر. الإنسان عجيب، عقل تحولات، سر من أسرار الكون هو الإنسان. قال للأمة أريد أدرس خارجي. قالت له على بركة الله. راح الولية تتحرك، مشى بأوراق الدراسة الخارجية، وفعلا امتحن، ولد ذكي وجاب معدل ممتاز، أهل لدخول كلية الهندسة.

نعم دخل إلى كلية الهندسة قسم كهرباء، والأب يزوره بين حين وآخر. تحسنت وضعه، دخل إلى عالم جديد، دراسة جديدة، الدراسة اللي يحبها، لذلك تفوق ونجح فيها. تخرج من كلية الهندسة. طبعا اثنين من أخواته تزوج، واحدة بقت أيضا طالبة جامعية وتخرجت، بقى هو وأمه وأخته. تخرج من الكلية فلم يجد تعيين، هذا أمر طبيعي وبعض، لأنه تخصص ممتاز وهو من الطلبة الأذكياء. لقال شغلة في أحد الشركات الأجنبية الاستثمارية النفطية اللي تعطي مرتب عالي جدا. هذا التغير الكبير، تغير في الواقع المادي عنده، مع العلم والدة ترك له سيارة وبيت وأمور كثيرة وتقاعد، والأم أيضا كانت موظفة، فدبر الحال والحمد لله، ما كانوا في عسر. والأب يعني تقاعده جيد، خدمة حسنة، وبعدين توفى وتقاعده ممتاز. قال لهذه الشركة وعمل بها مرتب ممتاز، خلاه يقدر يجمع، خلاه يقدر يغير من حاله، وعمله جيد من الصبح إلى ما بعد الظهيرة ويرجع، وإن كان بعيد هكذا كيلو، بس ترتبت حياته. هنا الأم شو تريد بعد زوجة بناتها؟ تريد تزرع في هذه في هذا البيت المسرات اللي غابت مع غياب الأب الحبيب، تريد تفرح بابنها، تريد هذا البيت بصوت لطفل، لزوجة، لحياة جديدة. فاقترحت عليه فكرة أن يتزوج. قالت له أمه يا ابني تزوج وانت اختار شريكة حياتك. ما كان معترض على هذه الفكرة اللي هو ابتداء مفكر بها. الولد مستقر ماديا وظيفيا ونفسيا، وفقد الأب بدأ يتأقلم مع هذا الفقد، ومن ثم هذه الأحلام الطيفية اللي تأتي به تكفي. شوف أبوه استوعب الصدمة وتغيرات الحياة وقوة الحياة، أحيانا تفرض علينا أن نسلك الطريق الواقعي وامتصاص الأزمة. لابد بالضبط، أكو جروح، هو الإنسان يتكفل، الوجودي، فضاء الوجودي للإنسان وحتى التكويني يتكفل أحيانا ب يعني لا نقول النسيان، إنما التئام الجرح. بالضبط مثل الجرح اللي يصيب أجسادنا، هو يلتئم، يتخثر الدم وبعدين الجرح يعالج نفسه. قال لها إن شاء الله، لكن أنا ما أريد هذا الزواج أو الزيجة اللي قائمة على أساس الأخت تشوف لي أو الأم. تركيني يا أمي، أنا بعمل وعندي اختلاطات كثيرة، بدي أشوف البنت المناسبة. ونعم بعد هذه المفاتحة مع الأم مع موضوعة الزواج، فكانت عندهم سفرة عمل إلى خارج البلاد. شنو اللي يسوي؟ راح للمطار، أخذ جنطته وشاف موظفة مطار لبقة مهذبة جميلة، وتحدثت بالهاتف بالإنجليزية مع طرف آخر بإنجليزية طليقة. شاف ملامحها، شاف طريقة كلامها، ثقتها بنفسها، قرأ اسمها على الباج، جميل اسم لطيف، زينب الفلان الفلان. فأنهت المكالمة، قام بالإجراءات، فنظر لها بنظرة، وشاب وسيم وأنيق، فنظر لها بنظرة بها ابتسامة، وهي ابنها يعني موظفة مطار واستقبال، يعني ابتسامتها لا تعني شيء للآخرين بقدر ما هي ابتسامة بروتوكولية مجاملة فيها اللطافة لا شيء آخر. رجع سافر ورجع مرة أخرى، سأل ما لقى البنية، سأل أحد الموظفين، أكو بنية اسمها زينب طليقة بالإنجليزية في هذا الشباك في هذه النافذة تجلس، وقال له نعم نعم هي مجازة إن شاء الله يومين وتأتي. الآن هو ما يعرف عن زينب شيء، مات ما يعرف، سواء أنه بنية
جميلة، ولكن ما يعرف هي مخطوبة، هي متزوجة، هي أم احتمال لي طفل. فقال للصديقة له يا، قال ليش تسأل على هذه؟ قال لي يا أخي ما تحدثت لك في سفرة أنه هاي البنت أخذت بي الباب القلب، يعني هي مدهشه وكثيره وجميله وكذا وكذا. زين انا شلون اعرف بعض بقيه التفاصيل حتى اتقدم لها؟ هي يعني اكتمل رايي وثقتي بانها هي الزوجه. قال لي اقول لك احنا جايين للمطار، جايين واحنا خلينا نغسل ما يوجينا، يعني شلون؟ قال انا ندخل بالموضوع مباشره ويا واحد من الموظفين يسال، ما عندنا شيء. فقال له شنو نسأل؟ نسأل الموظفة لو نسأل الموظف؟ قال لا إذا نسأل الموظفة إحنا نعرف أغلب يعني النساء صراحة غيره، وين نعرف إنه اللي نسألها يمكن عدو له أو وحدة تكرهها وما ما تحبها، فبالتالي تضبب أي إجابة وما تعرف ما تعطيك الحقيقة. وإذا سألنا ولد الولد يعرف الولد، فمن يجي له ونعطيها وياتنا احنا مهندسين نعمل في هذه الشركه ونحكي الحقيقه لاحد الموظفين. قال لي الله خليني اختار. قال لي شوف خليني اختار مدير قسم او مدير شعبه تحس به من قاطه واناقته وكذا، ويجوا له ويسالونه هو اكيد مدير كذا، فنروح لذاك الشخص. ابو القاطر الرصاصي يبدو سمح الوجه، قال لي خلينا نتوكل، هذا صديقه دعمه ودفاعه لي. فعلا هذا توجه جيد، السرعة في الأمر. السلام عليكم أستاذ، قاعد على ميزة داخل يعني غرفة زجاجية. السلام عليكم. السلام، استريحوا. أهلا وسهلا بخدمتكم. قال لا والله إحنا ما عندنا أي مشكلة إجرائية، إحنا تو وصلنا إلى المطار، كنا مسافرين في فات عمل، وهاي هويتي أنا المهندس عماد كذا، تفضل أمرني. قال لا والله أكو موظفة هنا اسمها زينب كذا كذا. قرأ اسمها واسم أبوها. قال لنا شنو بي؟ هي مجهزة. قال لي يا أستاذ خلنا نحكي لك القصة كذا، أنا شفتها عجبتني بسلوبها وشكلها، ورحت ورجعت ما لقيتها، وحاجي لصديقي إنه هاي البنية عجبتها ورد أتقدم لها. فما أعرف ظروفها بصراحة، هل هي متزوجة، مخطوبة، أتقطيعة مع الزواج، ما أعرف. قال له والله هي البنية يعني جاي خطبونها هواي، حتى عندنا في هواي خطبونة، هي ترفض لأمور كثيرة، أنه ما أعرف أسباب هذا الرفض، لكن يبدو أنه ما يعجبها شخصية المتقدم، ونعطيها الحق في هذا. لكن واقعا هي غير متزوجة، عدد أفراد عائلتهم كذا، أبوها يعمل كذا، أخوانها يعملون كذا في المنطقة الفلانية. قال هذا اللي أنا أقدر أقدمه، وإذا امتلكت أنت جرأة الحديث معها بشكل مباشر يكون أفضل.

نعم قدم لهم النصيحة وبادر بنصيحة أخرى، قال لي أنت باكر شنو عندك؟ قال لي أنا جاي من الإيفاد، مباشرتنا بالعمل راح تكون في بداية الأسبوع القادم، يعني عندنا يومين، يعني هم وصلوا الأربعاء عندهم الخميس عندهم الجمعة سبت ماكو دوام في هذا اللي، فأليك أن إذا تقدر تجي باكر تعال. وبهاي الغرفة أنا صحيح لو أتركك نسولف وأترككم سولفوا أنتم، والله سبحانه وتعالى يسهل الأمر، وهاي بنيتنا وريد لها الخير وتخوش ولد وكذا. فعلا إجا يوم ثاني داومت البنية، إجا راح بتأنق وراح المدير الشعبة أو هذا المكان اللي هو يديره، قال له أنا جاهز صح لها، قال له استريحي، الشاب الفلاني راح يعرفك بنفسه، و إجا البارحة سأل عنك وراح أترككم، مش قد تحتاجون من وقت أخذوا راحتكم. أنا بالجوار البنية توقعت أنه هذا جاي مفتش جاي كذا يتعلق بطبيعة عملها، قالت لا تفضل أستاذ أنا خدمت. أنت وين تعمل؟ عرف، قال لها أنا المهندس كذا كذا أعمل في الشركة استثمارية أجنبية كذا كذا. حجارة القصة من البداية، إجا شافه أعجب بيها، إجا لمديرها سأل عنها غير متزوجة، صريح جدا وواضح، تقبلين بي زوج؟ طبعا لطيفة، شوف لها مهندس وسيم وحباب ويمتلك هذه الجرأة وجاي من الباب مو من الشباك وما يضيع وقت. ابتسمت وقالت له يعني تفاجأتني، قال شوف أنا مستعد الآن أن أجيب بشكل سريع على كل أسئلتك، لكن بحكم أنه هذا المكان هو مكان عمل والرجل متفضل، فهذا رقمي، هذا الكارت مالي، نسولف بعدين. صارت سوالف بيناتهم على الواتساب، تليفونات، عرفت ما طلعت وياه واي، لكن عرف تفاصيله، عرف لغته، عرف تفكيره في الحياة. طولوا أقل من شهرين وبالتالي عزموا على الزواج.

نعم اتزوجها وعاش معها بسعادة. هي موظفة في المطار وفي هذه الشركة صارت عندهم بنية وصارت عندهم بنية ثانية وبنى له بيت بيرات خصوصية بنى له بيت بذوقه وبتخطيطه وعاش مع زوجته بأمان ويزور أمه بين حين وآخر. واحدة من أخواته المتزوجات سكنت مع الأم لأن الزوجة ليس بالغريب، هذا واقعهم أو ما حدث بعد الزواج. أقول يمكن القصة هنا بدت، رغم أنه كانت المقدمة هي الفرشة الاجتماعية والواقعية لحياة إمات الولد. هذه الشركة انتهى عقدها، بلغت أنه أكو شهر من الآن رتبوا وضعكم، إحنا راح ننسحب، والشركة خلصت عقدها في البلاد وعليها أن تغادر. هنا مفاجأة غيرت مسار الحياة المادية. شنو يسوي الرجل؟ يقبل بالواقع؟ نعم يقبل بالواقع، لكن يبحث عن عمل بحكم علاقاته. لقى عمل، لكن هذا العمل يأخذ وقته بالكامل، يعني من الصبح يوصل بالليل منهك والمرتب على العكس من مما كان عليه. يعني كان راتبه يوصل إلى 3,000 دولار، لكن الآن 1,000 وربع أو 1,000,000 وربع، والأمور متعود على صرف معين، متعود على حياة معينة. الزوجة بدت أيضا تتضايق، أو مو تتضايق، تشتاق لهذا الرجل اللي يوصل منهك، وبالتالي ينام ويقعد الصبح دورة حياة روتينية، بناته ما يشوفن الصغار. شنو اللي يقدر يسوي؟ ما يقدر يسوي. في يوم من الأيام طلعوا إلى أحد المولات، قاعدين هو وزوجته يتغيرون جو في مول مبرد وكذا، فالرجل البنيات ظلن يم أمهن، الرجل راح زوجته طلب من زوجته أن يروح يدخن جيجارة في المكان المخصص للتدخين ويرجع له. بهذه الأثناء اجت امرأة من بعيد وعتها بنات شابات، يعني قلت لها شلونك يا زينب؟ ما عرفتها، عرفتها أخير شيء أنه هذه بنت خالتها حنان، صالها وما شافتها. هذه الزوجة قعدت شلونك بعد أن تباوسن وحديث وكذا، قلت لها ليش ما نشوفك وهذه الأمور اللي تدور دائما. فسألت عن زوجها وين يشتغل، قلت لها والله شغلة تبهدل، ويعني عندنا شغلة ياخذ طيلة الوقت ويريد يبطل بس ماكو بديل. هاي زوجها متنفذ، اسمه وهب، متنفذ جدا وصاحب علاقات وكذا. اجى الرجل خلص جيجار، تسلم على المرأة شلونك وش عرفتها، هاي بنت خالتي تتذكر كذا وتتذكر، يا بخلي نشرب عصير ناكل سوية. الام اجبرهم، قال لهم لا ما تروحين، هي وبنات اثنين عندها شابات نتغدى سوا، فالعفو نتعشى سوا. فتعشوا وسوالف وعصائر وكذا. قالت له شنو موضوعك؟ قال لها والله عرفت المرأة انه جاي يعمل عمل متعب وما حتى يشبه شهادته اللي هو مهندس كهرباء. قالت له بسيطه، يعني زوج هذه المتنفذ اتصل بيهم قال لهم انا بالجراج، هذا ودى زوجته وبناته يسوقين، وبعدين اجاني قال انا موجود بالجراج هسه راح اجي خلصت. قالت له تعال تعال بدي اعرفك على شخص. اجى الرجل عرفت على عماد وسولفوا بالقضاء. قال لك ليش بسيطه، اترك عمل، اتركه وانتظرني، هذا رقمي، انتظرني يومين وطيني رقمك تنحل. فعلا اقل من يومين، يعني ما ان بدا الحديث ثاني يوم خبره قال له تعال هذا شركه تحتاج مدير ادارتها وهاي الشركه رصين. وفعلا مرتب زين، بدت حياته ومرتب اكبر من مرتب ومنصب ايضا. اخذ راحتك، يا الله رب العالمين ما ستب وجهه، عاش حياة بخير وبناته بدن كبرا وبار لأمه، محترم لخواته، شخص محترم، علاقته بزوجته علاقة جيدة جدا. طلب منعته أن تبطل ما قبلت لأن هي موظفة متعينة بالمطار. قالت لا، وهذا حق طبيعي. شنو الالتباس اللي صار في حياة عماد الاجتماعي؟

الفلاني رب رباطين و... وقالت لي أنت تلبس قهط، وعادة تلبس الهاينيك أو تلبس تيشيرت كذا خفيف، ما تحب الأربطة تختنك أنت، مو من تشوف المذيعين تقول شلون هذا المذيع يقعد له ساعة كاملة يسولف ولابس رباط أو سياسي أو كذا، تختنك أنت نشوفهم تختنك لك بالرباط. قال لها بعد شركة وراح ذول تجار وراح مستثمرين ومن الخارج، وهم كلها يعني الدعوة رسمية جدا، تجي شخصيات مهمة يعني، بس أنا بهذا الوضع أتحمل شو تسوي براحتك. بحضرت الشنطة ورتبتها وطلع هو ودخل العفو للحمام والمرة ترتب وكذا، جاء اتصال ألو يا هي الأخت الغير متزوجة في بيت أخته شابة. قلت لها وين أخوي عماد؟ قالت له صديقتها وتحبها وبين الحب كبير. قالت لها بالحمام. قالت لها بالحمام تدرين أنت وين رايح ورجليك وين؟ قالت لها رجليك رايح وأولاد عمي ومدري فلان راح يروحون، أساسا هو خاطب ابنين وهذا اليوم هو يوم زواجه ومكذب عليك يقول لك كذا وكذا. متأكدة؟ قالت مليون بالمية مليون بالمية متأكدة، وروح السيارة شوفي احتمال تلقين بالحلقات والكذا محضرة. سد لهذا صدمة بالنسبة إلى زينب خطري. راحت فتحت أخذت المفتاح فتحت الأشياء فتحت التكمشة وغيرها بدأت تفتش، لقيت فعلا كيس وأنيق وأكو بداخل طقم ذهب وكذا وخاتمين لا صدمة. سوت بنات بالمدرسة سدي علي البيبان كلها، باب السطح باب المطبخ باب، ما خلت أي شيء، وأخذت المفاتيح مال السيارة والمفاتيح اللي يخليهن على جن اللي بيهن مفاتيح البيت، ماكو مفتاح ظل عنده. هو بالحمام الحبيب يغني الرجل، يعني ايش راح يسوي مثلا اذا طلع؟ هسه لحد الان ما نعرف شنو اللي راح يصير.

نعم، أغلقت الأبواب وخابرت أخوانه ثلاثة، وقالتهم تعالوا أنا سادة علي الباب. البنية أختها أخت الولد خابرت عليه، قلت شنو سويت؟ قالت سادة الباب على أخوك، ما أريد يطلع، أريد هذا وقت الطيارة اللي يروح يريد يتزوج بيها ويسافر ينتهي، ما يطير وشوف له صرفة يعني، مو يروح يتزوج وبعدين يخليني أمامر. لا لا، من هسه نحسمها، أما يمضي باتجاه زواجه أو يطلقني وهو محبوس. جو أخوانه، ايش جاي يسوين؟ هذا مفاتيح اجن البنيات من المدرسة. الولد ما طلع من الحمام. قالوا انت ايش قد ساجنتك؟ قالت هم بالحمام. قالوا ادري هذا بالحمام، شو خير يطلع يقول؟ وين سمعين صوته؟ لا صوت، لا ساعة كاملة ما طالع من الحمام، ما معقولة. طينا المفاتيح، فتحوا الباب، دخلوا هذا الحمام، روحوا فتحوا الباب عليه، لقوا خطية طايح زالك، مضروب راسه من الجنب بمقعد أجلكم الله المرحاض الغربي، مضروب يعني فج من الجنب وينزف وطايح على الأرض. نقذوا، لبسوا ملابسه ونقذوا ودوا إلى المستشفى. إيش سوت؟ طلع عنده كسر، سووا له عملية، حطوا له بلاتين، كسر بين الحوض والرجل، حطوا له بلاتين، عملية، وبقى الرجل بالمستشفى. قالت للأخت، طبعا اجت الصغيرة متألمة، تتوقع انه هي السبب في كل اللي جرى. لا، بكل الأحوال هو بالحمام وزلك. نقذوا، حطوا له دم، سووا له العملية يعني الكسر، ماكو أي ضرر في جمجمة الحمد لله والشكر. طلبت من الجميع أنه يسوونها سكتة، لا حد يقول أنه سدت الباب وعرفت لأنه متزوج، خلوها سكتة. سوت ذكاء، أخذت إجازة طويلة من عملها وقعدت لمداراته وبدت تقدم، بدت تعيد شنو تقصيرها، وين مكامن التقصير، خلت عالجه. أسعدت خلال هذه الفترة، وفرت للخدمات، دارت مثل أم، صارت للطفلة والأم والأخت والصديق والحبيب. أغلقت عليه كل أبواب البحث عن البديل، وقف على رجلية، بدت تطلع مراجعات للطبيب هي وياه، ما عندها أخ، وإخوانها وياها يساعدونها ويجون زيارات، هذا اللي يسوق، هذا اللي خجله. سوى من قام على حيله في أحد الليالي، قاعد هو وياها وبنيات بغرفتهم، وفي ليلة جميلة ولطيفة، ولابست الثياب الجميلة ومتعطرة، وبدأ يشكرها على هذا التعب اللي تعبته واللي مرت بيه. راح لسيارته، ما طلعت الليل، راح لسيارته قال لها أنا أريد أقلش في شيء، بس متغيرات خلقتها، بس لازم أكون صريح، أنا أريد راح طبعا جاب الطقم مع الذهب، قال لها هذا أنت اللي تستحقين طقم الذهب. قالت له إيه أعرفه هذا، شايفت. قالت له يعني شون يعني شايفت؟ قالت له أدري أنت تريد تتزوج وتريد كذا، بس الله سبحانه، ما قلت له سديت عليك الباب، لكن الله سبحانه وتعالى اللطف بهذا الأمر، أنت زلقت وانكسرت وأنا قمت بواجبي والحمد لله والشكر، أنت اللي غيرت الآن قرارك، لو تريد تمضي بالزواج. قال لا لا، أصلا أنا اتصلت وأولاد عم اتصلوا فلان وفلان بالجهة وبالعائلة اللي وليش تخطب من عتها. وقال يعني عذرا، قلت لا أنا ما أريد أعرف ليش أنت رديت أو كذا، تعتبره أنه لو مضيت به صح؟ قال لا لا، رب العالمين هذا سقوطي هو إنذار، وللعلم هو شنو عماد؟ عماد حياته من مات أبوه، إعازات على الأحلام كأنه استخارات. فقال لها تدرين، وهي تعرف طبيعته، فقال لها تدرين أنه أنا من نويت أتزوج عليك، فجتني أكثر من حلم الأبو يعني، أنه يقول لي بيتك عائلتك حياتك يا ابني ماكو داعي، ويعطيني إشارات مو بضرورة كلام واضح، فأنا ما عملت بي لأول مرة، لذلك الله سبحانه وتعالى فعل ما فعل بي. الإنسان أحياناً ينتج هكذا أفكار ليقنع نفسه، لكن فعلاً الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات.
وعاش عماد بتجربة بدأت أليمة ولم تنتهي أليمة، إنما عاش مع هذه الزوجة بفرح وبخير وبدرس صنعه الله له.

0: حكاية انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني. أنا أحمد السعد، أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
5: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

0: من عمق شط العرب انطلقنا، ومن جذور نخيل البصرة نسجنا خطا،
1: نسجنا خطا.
0: تايمز سكوير اف ام،
1: هوية بصرتنا،
0: هوية بصرتنا.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

أشرب أشرب الروح وحياتك بيع وأشرب أشرب عيوني لأشوفك.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجج الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بي يوم مشاعر
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

اهدم البير عالطايح قبل ما يفضحك صياحة، وإذا واحد حضب جثتي أصفق الراحة عالراحة. قدر مكتوب ما ينجز ولا تمحيه من الساحة، أنا السر اللي نام وياك ويقلبك على صفاحة، وأنا الكاسر حزن دنياك بفراحة. كفر آدم وكل من شجرة الممنوع تفاحة، زليخة الفتحة اليوسف قفصها وكسرت جناحة. أحب اللي يغرق بدمه، أحب اللي يغرق بدمه، وأحب اللي يموت بسلاحة، وأحب اللي يطيح من ينهض على رماحة، وأحب اللي يسطر بجرحة وجه سكين ذباحة، ولا أحب عيشة البدو التشمر الواحة على الواحة. قضاني تنقر الغربان لمين يا فلاحة، علاء الدين ما شفنا ولا كضينا مصباحة، ولا رمان بستانك يطق بجفوف قداحة.

اليوم بلشنا غزل الله يستر. يوم الخميس اكو غزل، اكو عمار مشتاق، عمار مشتاق وخشابه راح تجي اكيد بعدين راح يطبون الخشابه. احمد الرسام منورنا اليوم، مو منورنا وتسلم وتطلع، ما تطلع انت بعد مخرج الحلقه الصوري من نهايه الحلقه تقضل قاعد. مو اعتباطا بلشت بهذه الكلمات، هذا الابيات الجميله، القصيده للشاعر ماجد العقابي. تخيلوا هذه ومثيلاتها من العشرات من القصائد لماجد العقابي ما موجودات لا بجوجل ولا باي مكان تلقونهن. انا من الذاكره مرات اجيبهن، مع الاسف الكثير من الشعر العراقي ما متوثق وما واصل للناس، خصوصا المعاصرين اللي بدأوا يحبون الشعر ما بعد 2003. دخلنا الى اجواء برنامج البنفسج، انا بهالكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار مشتاق في الاخراج، واحمد منورنا بالاخراج الصوري، في التنسيق والمتابعه علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشره، صوره وصوت.

احنا يوم الخميس محطاتنا قصيرة، كل محطات البنفسج أنا أسويها سريعة وخفيفة الظل، واختار مواضيع خفيفة، ما نختار موضوع كامل نخلص به الحلقة كما جرت العادة اللي نسوي يوم الأحد والثلاثاء، حتى نرسخ موضوع كامل ونأخذه من كل الزوايا ومن كل الاتجاهات. محطاتنا يوم الخميس متنوعة وسريعة وبها قصص وبها طريفة وبها طرائف وبها أشياء جميلة وبها مواقف، وريد نوصل للجزء الآخر من الحلقة لأن نخصصها بالكامل لاتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. رح نبدي أولى فقراتنا، رح نتحدث عن اللي ورط نفسه. أهلنا في جنوب العراق يقولون عوينته الكتلتة ديته، بعد المثل هذا عوينته الكتلتة ديته، تماما كما جاء مثلا في المثل العربي الشائع اللي بيقصة انه جنت على نفسها براقش. خو كل احنا نعرف قصة براقش، هذه الكلبة اللي ورطت قومها وتورطت وبعدين ذبوا مصارينها بالقاع، موتوها قتلوها وقومها كلهم افنوهم على بكرة ابيهم. ايضا العرب المثل الخليجي يقول يا من شراله من حلاله عله، واحد يروح بفلوسه الخاصة من ماله وحلاله ويشتري له علة، مرات العلة تكون زوجة، مرات حبيبة، مرات صديق، مرات سيارة تعبانة، مرات سالفة مضروبة، بفلوسه بتعبه يروح يشتري له علة. أهل البصرة أعتقد عندهم هكذا مثل مماثل يقولون صخم وجهه لجابها الروحة. عموما بين هاي وهاي محضر لكم خلطات جميلة حول موضوع عوينته الكتلته ديته.

عوينته لكتلته ديته، هكذا أهلنا وأجدادنا وآبائنا يتداولون هذه الأمثال. طبعا أغلب التفاصيل اللي نتندم عليها أنه عقلنا في وقت مضى في وقت سابق قال لك اقرص، قال لك تهدأ، تريث تريث، لا تفوت على هذا الموضوع. يعني أكو محددات مسبقة قالت لك هذا الموضوع خطر، هذا خط أحمر لا تتورط به. فأنت شو تسوي؟ تريد تجرب وكأنما تريد تختبر غباء ذكائك، ما أدري شلون راح تصير، تريد تختبر أنه أنت المحظور خاف أوقع بي، أنت وقعت بي الآن. لذلك دائما يقولون الناس إحنا قلنا لك، إحنا ورطناك، إحنا نصحناك، إحنا خليناه بيدك. فهكذا عوينته، هلنا يقولون الكتلته ديته، عوينته اللي جاب تراب وذب على راسه مثل تفال السماء. أهل البصر أعتقد عندهم مثل مشابه يقولون صخم وجهه لجابها الروحة. والخلايج عموما والوطن العربي يقول يا من شراله من حلاله عله، يا من شراله من حلاله عله. أنت بكامل وعيك بكامل عقلك بفلياساتك بمالاتك ما أدري شنو تروح تورط روحك، مرة تجيب لك زوجة مو زينة، مرة تجيب لك صديق مو زين، مرة تاخذ لك شغلة خربانة، مرة تطب بمشروع أساسا هو فاشل وخسران، أنت تورط روحك. فهنا تجي عوينت الكتلة تديت، أو يا من شرالة من حلالة علة. أنا أتذكر براسي أبيات من البدايات، صديق البدايات هاجر اللي هو نبراس البدري من البصرة يقول ما أندم المفروض

الفراش فودت له البيت المشهور عندك عوض لبتود قلبي من داعيك الخلصن تقطيع من ونت عليك تقول له. هو يقلها عندك عوض لبتود قلبي من داعيك الخلصن تقطيع من ونت عليك. ما مرة أمية كل شيء ما تعرف تقوله ما كان عندها لسان فراحت لساسون قالت له هاي السالفة وهذا مرطني يريد من عندي دية. فكتب أيضا بيت الشهير اللي واصلكم يقول شنو العوض لبتود قلبك تريده ما سنت العربال لتشت لبيده. أنت مرط روحك أنت كتلت نفسك. وخلونا نروح بشكل مباشر لأفضل تجسيد لهذا الموضوع في تاريخ الأغنية المعاصرة لمدينة النجف هذه المدينة العظيمة اللي أنجبت لنا شاعر القصيدة الواحدة عبد الواحد المعلق قصيدة الخرانيب واحدة أجمل نصار كتب بالقصيدة المعاصرة على مسؤوليتي. يقول منيدي ويا ذنب تجنيه الأيام إش يجني السجل العوسج والخرانيب

من ايدي ويا ذنب تجنيه الايام اش يجني السجل عوسج والخرانيب انا ولا سوايب هاي اللام لان ما اثرت بي التجاريب كل ما صار بي حيل وياي استاهل بعد اكثر واكثر شي ما حسبت لحساب دنياي واللي صابني لا تظن اثر انا حرقت روحي وشمعة صباي اضوي لعد غيري خاف يعثر حسبالي الفضل بالفضل ينسام وبالطيب يتجازل يعمل الطيب اثاريني جليل الراي وهام اريد من العواهر تعرف العيب.

الله. هذا عمر، عمر هادي جميل، صوت جميل وملحن جميل ويسولف ما لا تهنه. ومن يعزف على العود يعني صراحة أنا حاضر للايف يعني رائع، رائع جدا. عموما خلونا نكمل فقراتنا، الآن راح ننتقل إلى محطة أخرى، راح نتحدث عن العلاقات اللي تكثر بها المشاكل، إنه هي علاقات بها عافية وبها صحة وأمورها طيبة. يقول لك لا تخاف، لا تخاف إذا كانت بحياتك مشاكل ويا الحبيب، لا تخاف أنت أمورك طيبة. خاف يمتى تخاف؟ من تكف هذه المشاكل، من تبرد العلاقة، من يصيبها الصمت، من يوصل إلى مرحلة الطرفين يحسون باللا جدوى، من الكلام وعدم الكلام يصيرن يتساون. هذا الموضوع أيضا راح نوقف عنده ونتناوله بطريقة لطيفة تشبه الأغاني اللي جاي قدم لنا إياها عمار.

استفادوا من عمكم، استفادوا من هاي الشيبات، من هاي الخبرة، خبرة سنين. بالمناسبة هذه الخبرة مو بس أنا هسه هكذا أنا جاي أحكيها للطرفة، هذه الخبرة عند كل واحد تلقون بوجهه تجاعيد وبادي الشيب يخط براسه، فمن يسولف لك مواقفه الاجتماعية، مواقفه العاطفية، الوجدانية، النفسية، أخذ من عنده. لذلك إحنا مرات نسمع من الأب أو نسمع من الجد مراري يعني كلام يمر مرور الكرام هكذا، حتى مرات نمتعض نضوج أو نتهكم من كلامهم. بعد فترة من الزمن يدق جرس يقول الله هاي سمعتها، هاي سمعتها من عنده، قال لي إياها، ليش ما تعظت في وقتها؟ أنت ما راح تتعظ في وقتها، التجربة لازم هي تعلمك، هي المحك. أنت من تطيح على وجهك وتنتلف طين يلا راح تتعلم، ما تتعلم بالحكي، هم اخذوها من عمكم. اليوم شايب أنا. عموما يقول أنا شاقول، أنا شاقول أقول لا تخاف إذا كثرت المشاكل بعلاقتك العاطفية، حتى لو تتعارك ويا حبيبك ويا خطيبتك ويا زوجتك، حتى لو تتعارك من الصبح لليل لا تخاف، هذه علاقة بها عافية، بها صحة، بها بهارات وبها ملح، أوكي، وبها ثغرات. هاي الثغرات لازم تنملي، فنمليها بالليل، ومرات نبات زعلانين. وخاف إذا انتهت المشاكل بيناتكم، إذا صار صمت، إذا صار الحديث والصمت يتساون بهذه العلاقة، إذا اشتغلت اللا جدوى، أنت تفكر أنه أنا إذا أحكي أو هذا يحكي ما راح نحل المشكلة، ما راح نوصل إلى نتيجة، فخل نسكت، نوصل إلى مرحلة آخر حدود اللامبالات، تخرب العلاقة هنا، تصير سكتة، صير سكتة، يظلون كل واحد ينام بغرفة ويظل كل واحد بعيد عن الثاني ما يريد يسمع، فتبدي بداية النهاية. المشاكل اليومية وأنا أضوج وأنا أزعل وأنا كذا، بالضبط بيناتكم جدار يسوون، ولكن هذا الجدار تالي الليل هكذا الفكرة، تجي تباوع بي، وينك وفتح ظل تباوع تباوع، أي واحد من عندكم من بطح أكثر باطح الشوق هو يجي صالح يرجع، تلتم الأمور. تميم البرغوثي بهذا الصدد عند أبيات جميلة يقول يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما حتى لتحسب بين العاشقين دما، دم بيناتهم يصير مكاتل، شايفين مرات نتكاتل، هو نتكاتل بالعلاقات مرات. يقول يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما حتى لتحسب بين العاشقين دما، ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهما. أنا شاقول، أقول نتكاون، نتعارك، نتكاون أنا وياه ونوقع مشاتيل، نتكاون أنا وياه ونوقع مشاتيل ويلمنا فرد فراش من يجبل الليل. وخلوني أختم بهذا الصدد عند كاظم إسماعيل قاطع يقول أسهر فنجان فارغ وأقلب الروح على نارك، باسمك وطشيت حرمل زوقت خدي بشرارك، كنت ما فاطن الحسنك لكن بيّل البعد كل الجمال بست سمارك، ليش وانت بعيد أحبك ومن كنت وياي كل ساعة انت عارك.

0: الله شلون العجز؟
1: وقال البيك بيك
0: اوجر وزيد. يقول لك كل شيء ما اريد انا اريد جناح اطير وكل شيء ما اريد بس اخلص من الناس. الله سعدون قاسم الصحة والعافية وطولة العمر إليه وكريمنا صوتنا الجميل صوت الجنوب وصوت العراق. خلنا نوقف بمحطة ثالثة أيضا سريعة حتى نفتح الاتصالات ونسمعكم لأن أنا كلش مشتاق لكم خصوصا يوم الخميس أصدقاء البرنامج ينوروني دائما. عموما من أمثال العرب يقول لا يضر السحاب نبح الكلاب، لا يضر السحاب نبح الكلاب. في حياتك اليومية إذا كل إنسان أسألك بطريقة أو بأخرى راح تهتم له وتطي من وقتك وتطي من طاقتك ومن نفسيتك راح تنتهي تموت قبل 10 سنوات أضمن لك ذلك. هذا المثل أنه لا يضر السحاب نبح الكلاب يطلق على الشريف اللي ينال قول سفيه من الناس. هذا الشريف معزز ومكرم وعنده رصانة وعنده كياسة ومحترم نفسه، فالسفيه ممكن يصادفك في أي مكان، فمجرد تفكر ترد له راح تضطر أنه تنزل. أكو درك بالموضوع، أكو درك، لأن دائما لازم العداوة وحتى البغضاء وحتى الكذا إلها ناسها، أكو شرف بالموضوع. يعني أكو ناس تصعد وتتعارك وياهم مو تنزل وتتعارك وياهم، أكو غريمك، أكو ندك، أكو نظيرك في الحياة. ولكن مرات يواجهك واحد بالحياة لا طاقها ولا راكض وراها ويصير بطريقك ويحكي عليك، فهذا أنت تخيل تطي منزله إذا رديت عليه. فهذا يقول لا يضر السحاب نبح الكلاب. بالمناسبة أكو أبيات كلش معروفة وكل إحنا نستخدمها بشكل يومي، أنا راح ألحقها بأدب شعبي عراقي. يقول كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العاري. كم من لئيم مشى بالزور ينقله لا يتقي الله لا يخشى من العاري. لو كل كلب عوى ألقمته حجرا، لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري. هذا الصخر اللي بلقى إذا كل كلب ينبح عليكم أجلكم الله صير لقيمة، لأن يخلص، لأن السفهاء بحياتك راح يواجهونك من الصبح لليل، مرات يواجهونك في حياتك بشكل مباشر، فأنت شنو لازم ترتفع شوية وتتجاوزهم. أنا شاقول كلب نبح للقير ما مش هضيمة. كلب ونبح للقير ما مش هضيمة من ترد تطيشان وتسول قيمة. وليت خلي يلم الحكي سيد الشعر عريان يقول وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفان امرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني. لا زحت الحياة ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربع جفلة ومني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني وكابر عد عالشدايد حد ما صب العين واسكت لو دثو من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى أسرة البنفسج. اليوم خلونا نسمع شعر شعبي عراقي، دائما نقول منول كحلة الزين. أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: اغني اتصال. الو
1: شايف زليخة شلون دوهنها يوسف؟
0: ايه
1: شايف زليخة شلون دوهنها يوسف؟ اي كان حالي عليك بس ما اسولف
0: ما اسولف. ها حبيبي يا مرحبا يا مرحبا
1: سلامي استاذ بهاء استاذ عمار.
0: مية هلا مية هلا
1: شلونكم؟
0: الله يسلمك الله يسلمك. من وياي؟
1: محمد العيداني اخوك الصغير.
0: والنعم والنعم انعم واكرم حبيبي محمد. مية هلا
1: الله ينعم عليك استاذ الغالي
0: حبيبي.
1: انا بين ارد اخابر وبين ما ارد اخابر.
0: ليش؟
1: ارد اخابر حتى اشجعك على هذا البرنامج واهنيك.
0: الله يسلمك. لا خابروا خابروا. انتم بالمناسبه انتم ظالمين اللي ما تخابرون دائما، يعني يتصل هواي يتصلون يقول انا اسمعكم بشكل يومي بس انا ما اتصل. بالعكس انتوا هذا التفاعل بيناتنا يخلق جو جميل. نعم. ترى الجمهور ينتظره وده يسمعكم ايضا.
1: احسنت والله. انا من هذا الباب، الباب الثاني حتى لا يفوتني شيء من اللي جاي طلع عمار من كلامك الحلو.
0: ربي يحفظك محمد. ممنون والله ممنون. شكرا شكرا من القلب. تحياتي
1: والله. متمتعين احنا.
0: تحياتي.
1: انت تقول اول بدايه البرنامج تقول اكو نشر يعني على ايش اسمه
0: ايه.
1: مباشر يعني تبدون
0: ايه هسه موجودين احنا مباشر صورة وصوت احنا على الفيسبوك بصفحة الراديو تايم سكوير. صفحة راديو تايم سكوير على الفيسبوك احنا موجودين.
1: نعم.
0: وبعدين عمار يقطعنا ينشرنا.
1: نعم. وبالنسبة للنشر على التيك توك بس يقطع لنا عمار القصة
0: يا اسمه. ايه عمار بعدين يمنتجنا يودينا يسوي لنا معلاك.
1: انا اطلب طلب انا اذا تقدر مشكور ما تقدر معذور.
0: قول
1: الحلقة نفسها اريد تنشر نفسها ما يصير.
0: موجودة على الفيسبوك تلقاها كاملة.
1: تنشر كاملة؟
0: اي تلقاها كاملة ممنون. على الفيسبوك. اني ممنون اني ممنون.
1: ممنون.
0: محبة ممنون. محبة واحترام محمد.
1: سلامي سلامي.
0: مية هلا مية هلا.

0: شلون يغنون؟ حلو. اتصال. الو.
1: السلام عليكم استاذ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا يا مرحبا.
1: الله يخليك.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: ما تلا يعني مستمع قديم استمع.
0: أتشرف بيك أتشرف بيك والله.
1: أنا أشتغل تاكسي وبالراديو.
0: أها.
1: يعني مرات بودي ما يصعد وياي عبري على مود أكمل الحلقة كاملة.
0: لا أنت من يصعد قل أسمع. اشرط وياه.
1: أكو ناس يبي تعرف.
0: اشرط وياه. اشرط وياه قل له راح نتعاقد بس ويا الكروت طيح له 1000 2000 ويبقى يسمع.
1: اي أيوة والله العظيم والله العظيم انا صار لي كلش من انا تقريبا انت تصعد وي والدي واسمك صغير يعني
0: اي كبرنا كبرنا كبرنا. ممنون يا حبيبي انا اشكرك اشكرك جدا. اسمك بالخير اسمك
1: حياك
0: حياك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
1: وادي تايمز سكوير.
0: اي، برنامج البنفسج وهالكاظمي عمار مشتاق، منتظركم.
1: شنو اليوم موضوع الحلقة يا حبيبي؟
0: ها هسه نعيده. حلو فقرتنا لهذا اليوم. شلونك، شو اخبارك؟
1: الله يحفظك يا عمري.
0: الله يسلمك. منو جاي؟ منو جاي؟
1: منورين البيت، اركان الشمري حبيبي.
0: اركان حبيبي، شلونك؟ سمعنا سمعنا اركان دارمي منا دبر لنا شيء.
1: والله ما حافظ، بس اللي دارمي حافظه دائما يقولون اقبال ويضحكون، ما اعرف شنو هو.
0: قول.
1: بس ما ادري ليش يضحكون.
0: خو ما بي توريطه، قول.
1: لا لا لا لا، ما بي توريطه والله.
0: اي
1: يقول بس انا وقت وياي منيك صيادي خلاني شجرة موز بين الشوادي.
0: اي والله، اي والله صحيح. الله يسلمك، الله يسلمك. بالمناسبة البيت للبصرة للطرفة، ما أدري، أعتقد كاتب شاعرنا الراحل الكبير أستاذنا مهدي عبود السوداني، يعني يعني من هاي الأسماء أعتقد هيجي بالي للطرفة. طبعا للطرفة.
1: الله يرحمه.
0: يا مرحبا.
1: الله يرحمه. شنو موضوع الحلقه؟ ما جاوبتونا طبعا.
0: لا لا، ما عندي موضوع، انا جاي نسمع ونقرا شعر، احنا ما عندنا موضوع عندنا ثابت نسولف فيه.
1: اي يعني إيه؟ البرنامج قصدك فقط قصدك شعر عندي.
0: لا لا، احنا عندنا موضوع وتفاصيل، بس خو ما نرجع نسولف فيه هسه. انا ممنون من عندك، ممنون من عندك حبيبي.
1: حبيبي
0: شكرا.
1: حبيبي، جزيل الشكر.
0: يا مرحبا. يا مرحبا.

0: اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ألف تحية لك
0: مية
1: الكادر كل مجمع لسات الله يحفظهم ويحفظك.
0: ممنون ممنون أبو محمد.
1: أستاذ بهان سامعي الحرشة يقولون الحرشة أنا الدخابر ونسلم عليك أدور لي أدي أنا كتاب وغيره
0: ايه.
1: بس ما أحفظ يعني المهم يصير ما أقدر أدي مثل ما أنا براحتي.
0: نعم
1: بس
0: نعم.
1: أسوي لحفظ لواحد قديم وخابرك على موت أتصل بيك وأطمن عليك.
0: الله يسلمك أبو محمد. حرش بي من الصبح لليل. إلك إلك
1: على رأسي.
0: والله إلك أنت على رأسي.
1: أنت أستاذ أنت مثل شكارة انت شاعر اصبر لي قبل لا تروح علي منا ومنا
0: ايش
1: قد ما واحد يقول بدك تضحى ما يقدر.
0: ها ادمان بي حلو حلو
1: والله. ايه ما يقدر ما
0: انا موافق
1: يقدر. لا اسمعك شلون شقاله وشربه.
0: الله يسلمك.
1: مع سلاماتي لك
0: انا
1: وخاف التعمير بيشي موسيا
0: ما قلت لك انت فاتح لك باب خاص بكيفك ابو محمد.
1: الحمد لله والشكر. استاذ بها يقول ونداك
0: ايه
1: كلش بل لك يا جفل.
0: الله شئي ونداك من الندى.
1: ايه قل لي شبل لك يا جفن ونداك ابعده وما يسمعون بشاذ.
0: ايه ونداك وصوتك
1: ونداك لو انهم بجبل شاذاب.
0: ونداك
1: ونداك تشحى قسم يقول تشحى وكل الكل صار بلوية وقوق هذا قديم
0: ايه.
1: بس القبر الجديد يقول تشظى وكل الكل صار بنوية.
0: بنوية البيت حلو جميل والله. ممنون ممنون
1: والله يا أستاذ بها والله الله يكون يحفظك ولا تواخذني
0: أبدا أبدا. أنت أنت أنت تتصل بينا دائما.
1: ذاك اليوم أنت الله يحفظك ما عدتونا برنامج نفسه شو بغير حلقة عدتوها.
0: والله ما أنا ما ما ما هسه ما عندي فكرة عن الموضوع. ممكن أسأل
1: الزملاء. أنا سمعتك بالهسه المباشر ايه. وثانيا بالعادة أهم أسمع
0: ايه ايه ايه.
1: ما تنمل بصراحة.
0: الله يسلمك. ايه ايه كان اكو مشكلة تقنية تنمل. صح ممنون. أنا ممنون أبو
1: مثل الماء انت ما تنمل.
0: الله يسلمك سويتني هسه هوسة معدل انت والله. مثل الماء انت ما تنمل.
1: حبيبي.
0: يا مرحبا
1: حبيبي.
0: يا مرحبا
1: حبيبي.
0: مية هلا مية هلا.

هذا بالسوق من يمر واحد يريد جماعته يجون مع عميله يقول وينهم اللباسة وينهم الكشاخة كل شيء. فإحنا نقول وينهم الشراية، لأن دائما الأدب الشعبي له شراية للأمانة، فأقول وينهم شراية البنفسج ربعنا وأصدقائنا اللي يشاركوننا واللي دائما يخلون البرنامج عامر بمختاراتهم بأبياتهم، خصوص يعني أكو جزء من جمهور البنفسج من أصدقائنا المقربين يكتبون الشعر ويكتبونه بطريقة رائعة. أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم إلى الجزء الأخير من الحلقة، الآسيا وزين العراق، الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: ناخذ اتصال. الو
1: الو مساء الخير
0: حبيبي استاذ صلاح، شلونك؟
1: شلون الدكتور بهاء الله يحفظك ويعزك.
0: يا مرحبا يا مرحبا، مية هلا.
1: سلامي إليك والأستاذ عمار وكل الكادر.
0: الله يسلمك حبيبي صديقي.
1: وللأخوان المسلمين.
0: مية هلا مهندس صلاح، يا مرحبا.
1: الله يعزك. الشيء يذكر، اليوم جبت طاري أبو سياد الشاعر الكبير ماجد العقابي.
0: إي يستاهل شاعرنا الكبير.
1: الله يعزك. أحب أهدي لك مقطوعة، يعني على قولتك من ما حفظناه
0: إلين ماكو، مع الأسف قصائد الوجدانية ما تلقى لهن ذكر على مواقع التواصل.
1: طبعا هو ذاك اليوم ذكرى رحيل الشاعر الكبير هاشم العربي،
0: الله يرحم هاشم.
1: فيعني هاي القصائد اللي وصلت من ماجد العقابي وهاشم العربي وعبد الحسين الحلفي، ويعني وصلت الأجيال وظلينا نرددها إلى 40 سنة 45 سنة.
0: نعم.
1: ما كانت أكو يعني وسائل التواصل والسوشيال ميديا وشغلات وهاي، يعني قصائد كانت ممنوعة، خصوصا قصائد ماجد.
0: صح.
1: يعني كان قصائد ماجد هذا فتشي يعني مراقب
0: ومنوع. أنا كان عندي السجل مالته بخط إيده، كان يجيبه يعني صديق، يعني صديقه كان هو ابن عمتي، فمن نحصل هاي القصائد كنا نضمها بصراحة، نخاف يعني.
1: اي صحيح،
0: اسم ماجد كان مخيف يعني.
1: مضمومي صحيح.
0: اي
1: يقول ماجد العقابي: انا اللي يسمع ونيني يقول حسناي،
0: اي
1: وانا العايش يا خي قوة على دنياي.
0: صح.
1: وانا اللي شق بسرابك قربة الماي، وانا المال شغل بالراحة والجاي، انا تعين الطبيب الضيع عدواي.
0: الله الله، جميل.
1: وتحياتي لكم اساتذتنا الكبار.
0: ممنون. اي والله اليوم بلشنا احنا بهدمي البير على الطايح، واحدة من القصائد اللي كلش احبها انا. ممنون من عندك يا حبيبي،
1: الله يحفظك.
0: شكرا استاذ صلاح، يا مرحبا.

0: اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: استاذ بهاء طيب؟
0: يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا
1: حبيب قلبي، ايش اخبارك؟
0: الله يسلمك يحفظك.
1: الله يحفظك. انا ما اريد اطيل عليك، انا عندي موضوعين حاب اتكلم بيهم.
0: تفضل تفضل كل الحلا.
1: الموضوع الاول يخصك انت استاذ، انت من الناس اللي احبهم انا جدا،
0: ربنا يحفظك.
1: انا احب الشاب اللي يكون عنده المام يعني بالحداثه، بالتاريخ، بالريف، بالعشائر وغيرها. يعني جدا تعجبني شخصيتك صراحه.
0: الله يسلمك يحفظك يحفظك، ممنون.
1: الله يحفظك. الجانب الثاني جانب الشعر، اللي هو انا من النوع اللي احب الابيات الحسه.
0: ايه،
1: هذا اكو بيت يقول اهيما دوم مصعد راس يرعى، واحنا اللي بدينا الحوت يرعى.
0: خوش.
1: التحبه ما تنوله بغير يرعى، اليهاب الخطر ما يقطع تنين.
0: الله، بدون جرعه ما تحصل عليه شيء، صح؟
1: لا بس هي المشكله هسه هنا كل بيت لازم تاخذ حقنا بي. يلا يلا تعرفه.
0: ايه، اليهاب الخطر شلون ما كذا ما يقطع الثنيه؟
1: هذا اسهل واحد فيه نسب.
0: عافيه. ايه صحيح.
1: اول واحد يقول هي من دوم مصعد راسي يرعى، هذا الغزال ما ياكل حاله حال الدواب.
0: اها حلو.
1: يصعد للمكان العالي
0: ويرعى،
1: ياكل من عنده.
0: اي جميل.
1: هو يقول هي من دوم مصعد راسي يرعى، واحنا اللي ذبينا الحوت يرعى.
0: اها
1: هسه هو نسب بالبيت الثاني نسب نفسنا ومثل هذا النبي موسى عليه السلام.
0: نعم اعتقد يونس عليه السلام.
1: يونس العفو. يونس نسب نفسه. بعدين قال التحبه ما تنوله بغير يرعى، اليهاب الخطر ما يقطع تنين.
0: الله جميل.
1: اذا ما تكون عندك زرعه ما تاخذها لو تموت.
0: والله جميل. اسمك بالخير، نتعرف عليك.
1: انا مهندس رائد. يعني
0: رائد لو رعد؟
1: لا رائد.
0: رائد مية هلا مهندس رائد، شرفتني شرفتني
1: حبيبي. طبعا انا سمعك من زمان، بس انا كل ما تعيد الأرقام سبحان الله ما صادف.
0: لا تبخل علينا، لا تبخل علينا مهندس رائد، لا تبخل علينا
1: اليوم. لا إذا ترسفني.
0: خليك قريب خويا، خليك قريب. ممنون من عندك.
1: إن شاء الله حبيبي.
0: محبة
1: حبيبي
0: محبة طيب. واحترام. والجزء الأول من حديثك كان كبير علي، أنا ما استحق هذا كله.
1: لا لا والله العظيم أستاذ، يعني الشاب هو لازم يكون عنده إلمام بكل شيء.
0: أنا
1: ممنون. إحنا نشوف جاي نواجه يعني بحياتنا العامة، لو تلقى من الطبقه يعني الهاي جدا.
0: إيه.
1: وما عنده خلفيه عن هاي الامور، لو تلقى يعني رجل عشائري هم ما عنده خلفيه عن الحضاره فالشاب لازم يكون عنده امام بكل الامور.
0: بس انت كثر لي بهاي الشاب، كثر لي رائد.
1: ايش كثر لك بيه
0: بالشاب؟ شاب ايه عشريني. ايه الشاب كثر لي عشريني مثلا.
1: لا ترى صوتك مال شاب يعني، ما ادري الا انصدم من اشوفه.
0: لا انصدم، لعد انصدم.
1: صوت العمر ان شاء الله.
0: حبيبي حبيبي الله يسلمك. ممنون ممنون. تحياتنا لك.
1: هلا
0: حبيبي مهندس رائد، هلا بيك.

0: عزلنا والله عزلنا، انتهت الحلقة، ولكن إن شاء الله ما تعزل الإذاعة. إحنا الإذاعة اللي تبث لكم 24 ساعة على 24، هذا كله حتى نقدم باقة منوعة وجميلة إلى جمهورنا في البصرة وخارج البصرة. شكرا لكل واحد تواصل ويانا واتصل بينا واستمع لنا طيلة الساعة الماضية، وشكرا لعمار مشتاق في الإخراج والإخراج الصوري أحمد الرسام، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: ضمني بليل ثاني وحل حلال الخل، ضمني بليل ثاني وحل حلال الخل، شحيح أفراحنا ودكانها معزل، الضحشة نبوقها من الآه والياويل، وصياد الهموم بدفتر يسل.

0: ويا
1: يا قلبي شبعت ومعكرات الكيف زمن توزن ما بنبعد تحمل حطنك ضوار مهذبات الناب لا مخلص يعينك لو ردت تجفل يا مشاكة زمانك حد قطع النيط تترجى الشفا وشكوى.

يا الشعرك مليل حل حلال الخل وطول واهسك للواهسة مخيل أسلم من عذاب الآه واليا ويل وعللني بهواك العافية تعلل يا تال المزن تشل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير تشل مدنف فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الرواق بالعالية تزبل.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعباني
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور
6: يتصل بينا البخور
7: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصة خون، ورحلة في عالم تاريخ البصرة وتراثها وفلكلورها الشعبي. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب، وحقيقة سعداء أن يكون لهذا البرنامج الذي بدأ قبل 10 سنوات من الآن 2016 تحديدا في شهر تموز بدأ انطلاقة البرنامج حلقة الأولى، واستمر بدون انقطاع على مدار 10 سنوات. يعني كل سنة كنا نقدم بها تقريبا 50 حلقة، أكثر من 500 حلقة، 500 ساعة إذاعية في تاريخ البصرة. ما خلينا شيء ما قلناه بالتاريخ القديم والتاريخ المعاصر وبالفلكلور الشعبي والموروث والتراث، وانتقلنا من البصرة إلى العراق كله أجمع غطيناه، بعدين انتقلنا إلى الوطن العربي وانتقلنا إلى العالم، سوينا سلسلة عالمية. سعداء بتأثير القصة خون. أنا اليوم حقيقة أشوف برامج فضائية على قنوات البصرة الفضائية تقدم نفس المحتوى اللي يقدمه القصة خون، وهذا شيء يفرحنا أنه هاي المادة الإعلامية التي لم تكن سابقا عند إخواننا الإعلاميين وعند مدراءنا الأداء الإعلاميين مادة يرونها صالحة للتقديم الإذاعي، جعلناها صالحة. ويمكن واحد صعب يمدح أو يتكلم عن نفسه، لكن لما يشوف الأثر يكون سعيد حقيقة، يعرف أنه هو سوى الصحيح وأنه أخذ ريادة صعبة في زمن صعب حقيقة. مع ذلك أتمنى كل التوفيق لكل البرامج التي تتناول تاريخ البصرة وتاريخ العراق والوطن العربي أجمع. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا، سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، ومن تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات البودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله. حلقتنا اليوم راح ناخذ جزء ونافذة مهمة من تاريخ البصرة عبر تصفح عنوانات وكتب في عالم الجاحظ الرحيب. وحقيقة الجاحظ احنا اكثر تكلمنا عنه حلقات، لكن اليوم اتناول بحث جديد كليا حقيقة، ويكفي ان البحث بقلم سعد يوسف حقيقة لكي تلتقي هذه القمتين البصراويتين ان صح التعبير، جاحظ وسعد يوسف. إذن فاصل ونبلش حلقتنا لهذا اليوم من القصة خون. حياكم الله أحبتي أينما كنت.

إخواني، قليلة هي الكتب، كتب الأدب اللي يشوف الإنسان بيها أحوال الناس وطبيعة حياتهم وعوائدهم مثل ما يجدها في كتب

جاحظ، حتى ممكن أن نعتبر بعض جزء بعض كتب الجاحظ هي تقصي ميداني يرتقي إلى مستوى الوثيقة. الجاحظ أصدقائي كان يبحث عن الحقائق، لكن يبحث عن الحقائق مو بالضرورة أن تكون الحقائق هذه مثل ما قال الجواهري. الجواهري وصف مرة الجاحظ قال المرح الطروب، لكن الجاحظ لم يكن مرحا طروبا دائما، ربما كان المرح سبيل المفضل حتى يدون الحقيقة ويمرر الحقيقة. وهو آثر حقيقة الجاحظ أن يقدم نفسه في هيئة الراوي أو الرائي، ولهذا في انتقاء ما يرويه وما يراه موقفا هو أكثر دقة من موقف المراقب ذي الحياة. وبرغم الدراسات الأكاديمية المهمة التي صدرت عن الجاحظ أحبتي، أنا أعتقد أن الرجل ظل بعيدا عن التناول المتأني بصفته من أهم الكتاب الذين كتبوا عن الناس. يعني إذا استثنيت فقط الدراسة القيمة التي نهضت بها الدكتورة وديعة طه النجم لما كتبت عن المدينة العباسية عند الجاحظ. ولهذا إحنا اليوم الحلقة راح نضع بعض الإشارات إلى عالم الناس الرحيب الذي يفتح الجاحظ أبوابه أمامنا، ربما هي دعوة حتى يعالج هذا العالم الرائع والنفيس من ناس أكثر تخصصا وجلدا على على على الدراسة الأكاديمية. وخليني أبدي بالملاحين أو الملاحون، ملاح السفينة. ماذا قال عنه الجاحظ؟ بالعراق أحبتي كانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة بشكل لا نظير له. ليش؟ لأنه مستوى نهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر دجلة، وهذا يخلي سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلى الشرق سهلا ويسيرا، ويخليها ما يصعب عليها أن تعود من الغرب. وكانت حركة الملاحة كبيرة على نهر دجلة، يعني كانت تنحدر بضائع، تصوروا تأتي بضائع حتى من أرمينيا إلى بغداد مرة بالموصل، والناس ببغداد يرحون ويجون ويعبرون بهاي السفن. ولهذا تشوف النهر دائما كانت فيه جلبة وضوضاء. ولكن في جنوب العراق كانت العقبة الكبرى اللي ظلت الملاحة تواجهها على نهر دجلة طوال عهد العرب. ليش؟ لأنه دجلة في المنطقة بين واسط وبين البصرة كان يتشعب ثلاثة شعب، وتصب كل هذه الشعب في مستنقعات تصب في آجام تسمى البطائح أو تسمى لاحقا الأهوار. وكانت السفن إذا وصلت إليها ألقت ما تحمله إلى زوارق تجتاز هذه المنطقة. تشوف الزوارق هاي تجري في مجاري ضيقة، أزقة من القصر، وبين هاي الأزقة كان مواضع متخذة من قصب أشباه الدكاكين وعليها أكواخ، وبها قوم يحرسون الزوارق في هذه المنطقة الغريبة. وهاي الشجر وقصب وبردي، فيتخللها بين الحين والآخر رقعة من الماء التي لا شجر فيها. وكان في كل كوخ خمسة مسالح، يعني هي شبيهة تماما ببيت النحل، لكن ما بيها شبابيك. وفيها كان الحراس يهربون من الحشرات والناموس والبق، منطقة مستنقع. هذا وصف مشهدي للمستنقعات التي كان يجري بها الملاحين عندما ينقلون بضائعهم القادمة من أوروبا إلى البصرة.

يقدم الجاحظ أحبتي أصدقائي في نصوص كتاب الحيوان وفي نصوص من الرسائل رسائل الجاحظ صور من حياة الملاحين. الملاحين هم الناس اللي يقودون الزوارق والسفن ويسافرون بها مو بس بالنهر حتى بالبحر، لكن يستطيع القارئ بملاحظة يسيرة أنه يتبين فئتين من الناس المرتبطين بالنقل النهري، لأن الجاحظ ما أورد عن النقل البحري شيء إلا اللهم إشارة بسيطة إلى أزدي عمان. الأزديين بعمان كانوا يعني يبحرون وملاحيهم كانوا في البحر يعملون، وذكر أكو فئتين من الملاحين في النقل النهري. أولا أصحاب السفن وشيوخ الملاحين، هاي من جهة، والملاحين الفقراء هاي من جهة أخرى. طبعا أصحاب السفن لهم الربح الوفير، يعني أكثر الربح يجي لأصحاب السفن، يجي وراهم شيوخ الملاحين يجون بالدرجة الثانية. أما حقيقة الملاحين الفقراء فهذولا يعيشون في ظروف عمل بالغة الشقاء وظروف عمل خطيرة جدا، يعني ربما بعضهم يتعرضون حتى إلى الموت بسبب التعامل مع الحيوانات المفترسة، أو مثلا التجاوزات الفظة اللي يتسبب بها الحراس وأصحاب المسالح، من نقول مسلحة يعني معسكر، أو مثلا اللصوص اللي كثير تهديداتهم للملاحة النهرية، كانوا يسوون حالات من السطو المسلح على السفن ويرمونها يشمرون عليها. هاي الحراقات كانت تسمى حراقات، اللي هي مواد من الزيت ومن النفط ومن الكذا، يعني مواد حارقة يشمروها على السفينة حتى يوقعوها وينهبوها. خاصة هذول اللصوص كانوا في الطرق النهرية ما بين جنوب بغداد والبصرة. والحقيقة أدى جشع أصحاب السفن إلى مراقبتهم من قبل المحتسب، فكان يأخذ عليهم أو يفرض عليهم أن ما يحملون السفينة أو الزورق أكثر من طاقته. ليش؟ نقول لك حتى لا يغرق. بعدين أيضا يمنعوهم من السير وقت هبوب الرياح، وقت اشتداد الرياح. وهذه المهنة، مهنة الملاحة، حقيقة هاي المهنة الواسعة الانتشار اجت بمجموعة من الاصطلاحات، يعني هي حتى غيرت اللغة عند العراقيين. اكو لغة يتداولها الناس، كلمات مصطلحات يتداولها الناس، هي جاية من عالم الملاحين، من عالم الزوارق النهرية والسفن النهرية. مثل ايش؟ تصدقون لفظة مثل المردي؟ هاي المردي هاي كلمة جالتنا من الملاحين وذكرها الجاحظ. هسه من تكتبها يقول لك تستخدم اللغة العامية. السكان، كلمة السكان اللي هو المقود، مصريين يسموه الدركسيون. السكان جاية من لغة الملاحين وذكرها الجاحظ أيضا، ولا تزال هاتان الكلمتان متداولتان وشائعتان خاصة في وسط العراق وجنوب العراق. وبس هاي الملاحة أثرت في التعابير اللي يستخدمها أهل هذه المهنة والتشبيهات التي يوردونها.

نعم أصدقائي، ننتقل إلى حرفة أخرى أو مهنة أخرى سلط الجاحظ عليها ضوءا، ألا وهي الرعاة. الجاحظ كتب 5 نصوص تتعلق بالرعاة، أنواع الرعاة، من ضمنهم 3 نصوص تتحدث عن الجمالين وأصحاب الإبل. جمالين يعني من يرعون الجمال، من يرعون الإبل. والنصين الأخرين يتحدثان عن الرعاة النعاج أو رعاة الشياه، ويسموهم التياسين. تخيلوا، تيس يعني من التيس، راع التيس، تياس. والظاهر أحبتي من نصوص الجاحظ أن الجمالين كانوا أناسا مستضعفين وكانوا يعملون بالسخرة، يعني كان السلطان خطية يسخرهم ويكلفهم رعي الإبل مالته ورعاية الإبل مالته، ولهذا كانوا يلجؤون إلى الحيلة حتى يتخلصون من إبل السلطان ويتملصون من هذا الواجب الثقيل. إذا كان سيشتغل ببلاش ليش يا أبا شنو؟ فلكثرة لجوءهم إلى الحيلة وإلى المكر، وهي حقيقة حيلة مشروعة أنا برأيي، إنه أنا أخلص من عمل سخرة، فاشتهروا بالحيلة. يعني صارت الناس تعرفهم إنه هذا جمال، هذا لوتي، هذا حيال، وشهروا أيضا بذلك. يعني حتى الجاحظ كان عنده قول شهير عن الجمالين، يقول إنه متى شاء أن يبيع 100 إعرابي بدرهم فعل. يعني الجمال من الدهاء ومن الذكاء اللي عنده يقدر يبيع 100 إعرابي، 100 عربي بدرهم واحد. عجيب يعني. وأكو هيك ناس فعلا، أكو بحياتنا هيك ناس حيالة، ولهذا نقول إحنا يوديك للبحر مو يوديك للشط ويرجعك عطشان. بالمناسبة قلة الأيدي العاملة بين العرب، العرب ما يشتغلون، يعني العرب يعتبرون الشغل عيب. العربي ينهب، يغزو، يلم لمجموعة ويغير على مضارب عشيرة، يروح له على قافلة ينهبها، وبالتالي اليد العاملة قليلة عند العرب على مدى التاريخ. ولهذا استخدموا كثير من الأقوام للعمل، مثل من؟ مثل النوبيين، مثل البربر، مثل الروم. وهذول 3 تحديدا كانوا يعملون في الإبل. كذلك استخدموا الهنود واستخدموا الأحباش.

مسرور جمع من الفرح عالوزن منثور منو مثل بهوى الاحباب مسرور جمع من الفرح عالوزن منثور قلبي مثل ورده انفتح للنور قلبي

وتشوف العامل الحبشي اللي كان العربي أو البصراوي يجيبه، تشوفه ما كان يعجبه أنه يشتغل ويا عمال الأرض اللي كانوا يجون من النبط ومن الزط. فون كان أكو الزط وأكو النبط كانوا أيضا يعملون، لكن ما كان يعجبه يشتغل وياهم. ليش؟ لأنه ما يفهم عليهم، لا يقدر يفهم منهم ولا يقدر يفهمهم. فالقاع اللي ما بيها عربي يتفاهم وياه كان يلعنها حقيقة. وكان مستوى المعيشة لدى رعاة الإبل قريبا من مستوى المعيشة لدى الأكرة المكارية. الأكرة هم عمال الأرض الذين كانوا يعيشون حقيقة حياة هي أسوأ حياة في المجتمع وأدنى حياة في المجتمع. أما التياس اللي ذكرناه قبل الفقرة هذه، فحقيقة مهنته كانت شاقة وكانت مهنة مستقذرة، ناس ما تفضلها، لأنه يحتفظ بالنعاج بالتيوس في الموضع الآهل، يعني مو بالمراعي. والتيس يعني حيوان التيس حيوان نفور، حيوان مشاكس وريحته كريهة. فبالتالي كان الناس يأخذون التيوس من التياس أما لغرض اللحم أو لغرض السفاد. نجي هسه نتكلم عن الخبازين، ماذا قال أو ماذا ذكر الجاحظ عن الخبازين. أولا خلي نقول هاي الرواية عن الحسن البصري. الحسن البصري يقول أنه أوسط الطعام الخبز واللحم، أو الخبز والسمن اللي هو الدهن، أو الخبز واللبن. الخبز إذن لا يمكن لأحد الاستغناء عنه سواء كان فقير أو كان غني، ولهذا كان المحتسب اللي عنده صلاحيات واسعة كان يهتم كثيرا بالطحانين وبالخبازين، لأن قوت الناس الأساسيين بل استقرار المجتمع وأمن المجتمع يبدأ بتوفر الخبز. خبز ماكو، الناس تجوع، والناس إذا جاعت ممكن كل شيء تسوي، ثور وتنتفض. ولهذا أي دولة أي سلطة كانت تهتم بتوفير الطعام، وأول طعام وأهم طعام هو الخبز. ورغم أنه أكثر الناس يأكلون الخبز البيتي، ويقول الجاحظ أنه لا تميل أنفسهم إلى أكل الخبز السوقي، يعني معناها من أيام الجاحظ كانت أكو مخابز، كان أكو ناس يروحون يشترون خبز من السوق. يكمل يقول إلا أنهم كانوا يرسلون قمحهم إلى الطحان، ويرسلون أيضا طحينهم إلى الخباز ليخبزه، كما يرسلون السمك إليه ليشويه. يعني أنا أتمشى أحيانا بصبخة العرب بالبصرة القديمة، أشوف إلى الآن مخبز المهدي، أولاد حجي أبو إيمان الله يعطيهم الصحة والعافية ويرحم الله والدهم، إلى الآن أهل البصرة يجيبون السمكات مالتهم ويشويها، خاصة يوم الجمعة يوم الأربعاء. فهذه العادة هي عادة قديمة من أيام الجاحظ، يعني قبل 1400 سنة 1300 سنة أهل البصرة ينقسمون، بس كانوا قسم منهم يخبزون بالبيوت وقسم لا يجيبون من السوق.

نعم أصدقائي، حقيقة مراقبة المحتسب للخبازين ما كانت تستطيع التغلب على بعض حيل الخبازين، أساليب الغش يعني هذه معضلة عند الدولة، عند أجهزة الرقابة الحكومية. بالتالي كما يروي الجاحظ أن الخباز يلقي شيئا من ذرق الحمام لينتفخ العجين ويعظم الرغيف. تخيلوا يعني ذروق الطيور يخلوها بالعجين تساعد على الاختمار وتنفش الخبزة، ثم لا يستبين ذلك يعني يضيعوها. والخبازين حسب التعليمات اللي يتلقوها من المحتسب لا يخرجون الخبز من بيت النار يعني من الفرن من التنور حتى ينضج نضجا جيدا من غير احتراق. شوف شلون ملاحظة ممتازة، إن الخبز ما يطلعوني أحيانا يعني نسيت تشوفون أنتم المخابز كلش بعدها ما حتى ما محمرة ورأسا شلاحة، هاي مو زينة حتى مو صحية صراحة. فتخيلوا كانت الرقابة تتدخل في التفاصيل الصغيرة للخبازين، حتى الخبزة قلك لازم يستوها بشكل جيد وما يحرقه. ويضيف ولكن أحدهم تعرض للجلد جلدو، ليش يا بجلدو؟ يقول لك والله واحد اشتكى عليه، واحد بخيل اشتكى عليه قال لهم أنا أريد الخبز يسوي لي على 3 مستويات من النضج، يعني 3 مستويات من الاستوى مثل ما يقول. شلون نوع للرجل نفسه صاحب الخبز ونوع لمن يأكل معه ونوع آخر للعيال والضيف. أما الدواب المستعملة للطحن فكانت البغال والحمير التي تدور مشدودة الأعين وفي أعناقها الجلاجل صوت الأجراس. كما تستعمل البقر، يستخدمون البقر والإبل للطحن أيضا. ومن الطواحين ما يدور بالهواء، وهذه الطواحين تأتي يسموها الطواحين جهات وتأتي من بلاد فارس. والحبوب التي تطحن لتخبز هي القمح الحنطة والدخن والذرة والأرز والشعير. تمن يعني تمن يصير خبز، وخبز التمن معروف ومشهور اللي هو السياح، نسميه السياح من ذلك الوقت حقيقة معروف، بالإضافة إلى خبز الشعير. وقد عرف العرب بعد استيطانهم البصرة خبز الحواري، وهو المصنوع من لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. لباب الدقيق يعني الداخل، داخل الحباية. أعتقد هذا يعني طحين الصفر، يعني طحين الصفر هو شنو؟ شلون يصير طحين الصفر؟ إنه هذا الغلاف الفوقاني يشيلوه. فكان يعتبر طبعا لحد بعيد يعني لحد قريب، إحنا بالتسعينات طحين الصفر يعتبروه درجة أولى، لحد ما صارت الأبحاث الجديدة اللي قالت إنه هذا الطحين سيء ويسبب مشاكل. ويختم يقول أما خبز الخشكار فمصنوع من الدقيق ذي النخالة، يعني هاي درجة ثانية انقلبت الدنيا مع تقدم العلم، صار خبز النخالة هسه هو الأغلى وهو الأجود والناس تدور عليه.

نجي إلى مهنة أو حرفة أخرى إلى وهم التجار والباعة. ماذا قال الجاحظ عن التجار والباعة؟ حقيقة لم يكن العربي أحبتي العربي المحارب، العربي الغازي، العربي المتعود على الغزوات، ما كان يحترم التاجر، ما كان يعطي تقدير. حتى تجار مكة كانوا يعانون من هذه النظرة، وكانوا حتى يستفيدون منها أيضا، يستفيدون منها في استمرار أعمالهم التجارية. ليش؟ لأنه كونهم تجار بمعنى هم غير محاربين يؤدي إلى أن ما يقتلهم أحد، وبسبب علامات مميزة كانوا يعلقونها على ملابسهم كان يعرف بالصحراء أنه هذا والله تاجر، فبالتالي يحيدون عنه. ويقول آدم ميتس لواحد من اللي درسوا عرب الجزيرة العربية أنه الأمويين أيضا كانوا لا ينظرون للتاجر بعين التقدير، لأنهم كانوا جيلا من الأمراء القطائع والمحاربين. أما في عصر الجاحظ فقد تركزت التجارة أحبتي، وزادت رؤوس الأموال وتوسعت، وصار أكو نوع من التثبيت للمؤسسات المصرفية، حتى لقد رأينا من يدعو القائد العسكري إلى التشبه بالتاجر. يعني يورد نص الجاحظ يقول أنت تاجر الله لعباده، فكن كالمضارب الكيس الذي إن وجد ربحا تجر، وإلا احتفظ برأس المال. لكن هاي النظرة العربية أحبتي الأولى إلى التاجر وإلى التجارة ما تزال ذات أثر. يعني التجار ينظر إليهم من الناحية الاجتماعية على أنهم أوطأ من الأشراف، ولذلك ابتعدت عوائل الأشراف عن الاشتغال بالتجارة مثلا. ووصف الوزير ابن الفرات أشهر تاجر في القرن الرابع الهجري وهو ابن الجصاص بأنه رقيع عامي، دلالة على أن النظرة الاجتماعية للتجار في تلك الفترة ما كانت نظرة عالية الجناب. وظل البدوي حتى وهو يسأل برفض سؤال الصيارفة، لأنهم في رأيه كان يعتبرهم قرارة اللؤم. تخيل، كان البدوي يقول على الصيرة في هذا، يصفه قرارة اللؤم، مش قد لعد ماخذين عليهم نظرة سيئة.

حقيقة المؤسسات الصيرفية صارت إلها نفوذ بالحياة التجارية، حتى أن التعامل بالصك والوثيقة صار بالحياة التجارية واسع مثل التعامل بالنقد، رغم أن الفقهاء كانوا ينهون عن ذلك. والصيارفة خاصة في البصرة اعتمدوا على أهل السند، كان أكو جماعة يسموهم أهل السند، اعتبروهم أمناء لهم. واللي يقرأ أخبار الجاحظ يشوف بشكل واضح أنه أهل السند يتصفون بالأمانة والإخلاص لمخدوميهم، مو بس هاي، أذكياء، حذقين. وعندك الدكتور صالح أحمد العلي أشار إلى هذه النقطة أيضا، كنص شي يقول: وكان الروم والهنود إلى جانب أهل العراق والفرس واليهود هم أنشط تجار المملكة الإسلامية. وهذا كان يسبب نوع من الضيق لدى العرب، اللي لدرجة أنه شاعرهم كان يقول: تأملت أسواق العراق فلم أجد دكاكينها إلا عليها الموالية، جلوسا عليها ينفضون لحاهم كما نفضت عجف البغال المخالية. كلام يعني واضح أنه هو الواحد طاق قلبه مثل ما يقول، ينتقد، يعرض بهذه المهنة. ومن أخبار الجاحظ أيضا نقدر نعرف وجود تعاون بين الباعة، يعني القصابين مثلا يتركون السوق لصاحبهم يوما كاملا إذا عانى خسارة. وهذه حقيقة من بديع صور التكافل الاجتماعي لدى البصريين، يعني مثلا سوق مال نجارين، سوق مال قصابين، إذا واحد بيهم صارت عنده مشكلة، واحد بيهم وقع ضائقة مالية أو عنده مريض أو ما يبيع، يتفقون يقولوا: يا فلان باكر كلنا احنا منبسط، ويبقى بس أبو فلان مبسط حتى يشتغل ويسد ينه. حتى قال أنهم يسدون بذلك خلته ويجبرون منه كسره، الكسر ما تجبرونه. صورة حقيقة اجتماعية رهيبة، يعني تكاد في زماننا هذا لا تصدق، أنه واحد يعزل كل جماعتك، تخيلوا كل أهل الموبايلات يعزلون ويخلون بس واحد يشتغل، كل النجارين، كل إسكافية، كل أهل الخبز، كل أهل المخضر، حتى صاحبهم يشتغل. طبعا الباعة أصناف، الباعة أصناف، منهم الباعة المتجولين اللي ينادون على بضاعتهم، ومن أشهرهم اللي ذكره الجاحظ بائع الخوخ، ومنهم الباعة العطارون الذين يكيلون للجواري، يكيلون كيلا، كان أيضا مشاكل عندهم بالكيل وشكاوي من أنهم ما يكيلون بشكل صحيح. والنوع الأخير منهم تجار السنور وباعته ودلالوه. طبعا من نقول السنور أو السنانير هي القطط، يعني البزازين،

ظهر أصدقائي أن تجارة السنانير كانت رائجة أشد الرواج بسبب انتشار الفيران، ومو بس هاي، كان يعني المجتمع يجوز بيع القطط مو بعكس الكلاب، وكان تجار القطط وتجار وباعة القطط ودلالين من أكثر الناس حسب الجاحظ حيلة ومكرا، حتى لكأن بينهم وبين بضاعتهم نسبا، يعني وكأنه هم متعلمين اللواته من البزونة، باعتبار البزونة شوية عندها حيلة. فيقول إنه هم باعة القطط يوهمون المشتري بأن القط آكل الفئران ليس بآكل للطيور، يقول له هذا اشتريه وهذا يأكل بس الفئران، الطير ما له علاقة به. ليش؟ لأن يدخلونه في دن ويشدون راسه وبعدين يدحرجونه على الأرض حتى يصير عنده دوار، وبعدين يدخلوه في قفص بفراخ وبحمام، فما يقدر طبعا دايخ ومسطور وين يقدر يعني يقنص له طير. فهذا المشتري يتعجب تعجبا كبيرا ويظن أنه هو خلاص لقى حاجته، فإذا مضى به إلى البيت مضى بشيطان. هذا كلام جاحظ، أنه لأنا جايب لك بزونة وتعدك دجاجات عندك حمامات فعايش تبقى بيها يطيرا كله. ومن الباعة اللي ذكرهم الجاحظ حقيقة باعة السمك، طبعا باعة السمك والبصرة من أشهر وأكثر المهن شيوعا حقيقة، وذاكر أنه هو كانوا يبيعون السمك طري وأيضا يبيعوه وهو معد للأكل يعني مطبوخ، يعني المطاعم والهاي موجودة من أيام الجاحظ، نتكلم عن القرن الرابع الهجري وهو فترة بعيدة. زين، ويذكر أيضا أنه أكو كانت أنواع ثلاثة من السمك ذكرها الجاحظ، وهي أسماك مهاجرة لم يبقى مما ثبت اسمه سوى الأسبور، الذي حقيقة الأسبور طبعا الأسبور هذا تسمية الجاحظ الأسبور، بينما أهل البصرة شو يسموها حاليا؟ صبور. تشوفون الصبور شكد عريق يعني ويا أهل البصرة، حاجة نتكلم عن ألف وكسر سنة. والصبور معروف أنه تبدي هجرته إلى مياه شط العرب والأنهار المتفرعة من شط العرب في أوائل الربيع.

0: وأصدقائي، من أغرب المهن والعوالم التي ذكرها الجاحظ هم الخناقون. والحقيقة لم يوجد سوى في مؤلفات الجاحظ ماكو مؤلف ذكر وجود طائفة غريبة من الناس يحترفون القتل. مو بس رجالها يقتلون، نسوانهم يقتلون، شيوخهم، معلموهم، وحتى أطفالهم. العديد حقيقة من المصادر الأساسية لم يشيروا إلى الخناقون. هذا نخص بالذكر تاريخ ابن خلدون، مروج الذهب اللي يقرأ المستطرف، حتى تاريخ التمدن الإسلامي، دائرة المعارف الإسلامية، كل ما يلقى ذكر للخناقون. فقط حقيقة الجاحظ، وأذكر كتابين عراقيين أيضا عن المجتمع العراقي في القرون الثالث والرابع والخامس، أيضا أغفل ذكر هذه الجماعة. كتاب الحالة الاجتماعية في العراق في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة اللي سوته دكتورة مليحة رحمة الله، وكتاب العامة ببغداد في القرن الخامس الهجري اللي ألفه الأستاذ بدري محمد فهد. أما جرجي زيدان فيقول بعد حديث عن العامة وطوائفها: وفيما خلا ذلك فقد كان في المدن من طبقات العامة ما لا يحصيه عد، ومن أهل الاحتيال للمعايش بأساليب الخداع والشعوذة أو نحوهما، ولكل صنف من هذه الأصناف اسم خاص، وربما زاد عددها جميعا على 20 نوعا، لكنه لم يشر إلى الخناقين فيما عددهم. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون. اليوم حلقتنا كانت لمحات من عالم الجاحظ الرحيب في مدينة البصرة، مهن وحرف وأقوام وناس. إن شاء الله أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة، ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
4: نعم، هو أحد الحلول اللي اعتمدت دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبو ظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمير والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1,000,000 برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
3: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
5: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3,000,000 برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو وإيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
3: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادات العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
6: بالنسبة لحوادث استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل مياه الإقليمية صعب استهدافه وممنوع استهدافه، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
3: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.
7: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
8: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
9: مستقبلهم قرار.
8: في ثانوية المفكر العربي
9: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
8: مفتوحة الآن
9: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
8: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
9: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
8: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
9: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
8: للتواصل 0775-444-4390.
9: ثانوية المفكر العربي،
8: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
9: لنصنع المستقبل.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة تايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.

على طاولات التفاوض الدولية يجلس السياسيون ومعهم أشباح اللغويين والمترجمين وخبراء اللسانيات. هناك خلف الأبواب المغلقة تخاض الحروب بالفاصلة والنقطة وباختيار الكلمة التي تحمل في بطنها السلام والقتل والقوة والتسامح في آن. ولطالما اعتقد البعض أن التفاوض هو عملية تفاهم، بينما الحقيقة التاريخية الفجة تقول إن التفاوض هو إدارة صراع لغوي مسلح. تصبح الترجمة الحرفية مقصلة والمصطلح لغما موقوتا، ونبرة الصوت إعلان حرب غير مكتوب وصياغة لمصير الشعوب فوق جلود الكلمات. يقال إن المترجم هو الخائن الأزهى أو الأجمل في علم الترجمة السياسية، إذ إن نقل الكلمة من لغة إلى أخرى ليس عملية ميكانيكية تبادلية، وهو نقل لحمولة ثقافية وتاريخية كاملة. والخطأ الحرفي في التفاوض ليس غلطة مطبعية، إنه رصاصة طائشة تصيب قلب الحقيقة. فعندما يقف المترجم الفوري بين عدوين، فإنه وإن كان يترجم العبارات فهو أيضا يترجم النوايا ربما. وإذا ما تجردت الكلمة من سياقها الثقافي تحولت إلى أداة تدمير شامل.

لكل جهاز استخباراتي ولكل وزارة خارجية في دولة لغتها الخاصة. والمصطلحات في التفاوض هي بمثابة مغلفات تنتظر أن يعبئها كل طرف بمفرداته. ومصطلح الوضع الراهن بالنسبة لطرف مستقر يعني الحفاظ على الأمن، وبالنسبة لطرف محتل يعني تكريس الاحتلال. فالمصطلحات من شأنها أن تعمل على تفخيخ الاتفاقيات عمداً لتترك مخارج قانونية للهرب أو ما يعرف بالغموض البناء، وهو الفن الخبيث لصياغة نص يظن كل طرف أنه انتصر فيه حتى يحين وقت تفسيره بالسلاح. أما نبرة الصوت فتعد ربما السخرية التي تفجر الجبهات. فالمفاوض المخضرم يسمع بأذنيه ما لا يقال، ونبرة الصوت هي بمثابة الموسيقى التصويرية للنص الدبلوماسي، وقد تتراوح بين النبرة المتهكمة والبرود المصطنع أو الهدوء المستفز، وهي قادرة على تحويل مقترح سلام إلى إهانة وطنية. فالنبرة تصنع الفارق بين الرجاء والأمر، وفي اللقاءات الرفيعة يتم التلاعب بالترددات الصوتية لإيصال رسائل عزم أو انكسار، وهي ما يبنى عليه تقييم أجهزة الاستخبارات لصلابة الخصم. في الدبلوماسية الجسد ليس عفويا تماما، إنه بروتوكول متحرك، وتأتي لغة الجسد كمسرحية إيمائية صامتة للموت والحياة. فقبل أن يبدأ المفاوض بالكلام يكون جسده قد قال شيئا، طريقة دخوله إلى الغرفة وسرعة مسيره ومكان وقوفه في الصورة الجماعية وزاوية جلوسه واليد التي يمدها والابتسامة التي يمنحها أو يمنعها. وهذه ليست حركات عفوية، وتكون أحيانا مدروسة ومتدربا عليها بالكامل، وتعمل كسلاح صامت شبه بريء، وهي كلها رسائل لا تحتاج إلى بيان رسمي.

تحلل عادة لغة الجسد للمفوضين تحت المجهر، بدءا من اتساع حدقة العين وجفاف الحلق وبلع الريق، وصولا إلى طريقة مصافحة اليد ومن تعلو يده فوق الآخر. في المفاوضات العدائية يصبح الوقوف نفسه فعلا سياديا، من يقف في الوسط، من يظهر قرب العلم، من يدخل أولا، من ينتظر الآخر، من يمد يده أولا، ومن يكتفي بإيماء باردة. في الصورة الرسمية قد تتحول الجهة التي يقف فيها المفاوض إلى رسالة داخلية لجمهوره، بمعنى لم نستدرج ولم نحرج ولم نقف تحت علم الخصم ولم نصافح إلا وفق شروطنا. ولا تقل تعابير الوجه أهمية، الابتسامة في التفاوض ليست دائما علامة ود، فقد تكون أحيانا قناعا لشراء الوقت أو محاولة لكسر التوتر أو إشارة تفوق هادئة. وفي المقابل التجهم قد يكون استراتيجية مقصودة لإبلاغ الطرف الآخر أن السقف ضيق وأن هامش المناورة قليل، لكن الخطر أن تقرأ هذه العلامات خارج ثقافاتها. فالصمت الآسيوي مثلا قد يقرأ غربيا كغموض أو رفض، بينما قد يكون علامة احترام أو تفكير، والنظر المباشر في العين قد يعد ثقة في سياق وتحديا وقحا في سياق آخر. هنا لا تكفي معرفة اللغة، يجب معرفة قاموس الجسد أيضا. لذلك يراقب الصحفيون والمحللون المصافحة كما يراقبون البيان الختامي، فالمصافحة الطويلة جدا قد تبدو سيطرة، المصافحة الرخوة قد تقرأ ضعفا، شد اليد نحو الجسد قد يوحي بمحاولة امتلاك المشهد، وضع اليد الثانية فوق يد الخصم قد يبدو وديا في الظاهر، لكنه قد يحمل معنى احتواء أو أبوية سياسية. وحتى الامتناع عن المصافحة يصبح خطابا كاملا، كما حدث في لقاءات كثيرة بين مسؤولين لا يريدون منح خصومهم صورة مجانية.

لهذا يدخل المفاوضون الكبار إلى الغرفة بأجساد مدربة، يتعلمون متى يصمتون ومتى ينظرون ومتى يبتسمون ومتى يتركون الورق أمامهم كي تقول إنهم غير مستعجلين. الدبلوماسي لا يحتاج إلى أن يكذب بجسده، لكنه يحتاج إلى أن لا يترك جسده يفضح ما لا يريد قوله. فعلى طاولة المفاوضات جسدك هو جاسوسك الأول عليك، أو سلاحك الأخير لترهيب أو التأثير بعدوك. في القمم الكبرى والمؤتمرات الحساسة يتخذ المترجم مكانا قد يبدو في الظاهر هامشيا، غير أنه يقف فعليا في قلب آلة صنع القرار الدولي. فالترجمة الفورية أبعد ما تكون عن كونها نقلا آليا باردا للألفاظ، إنها عملية معرفية معقدة وتخضع لضغط نفسي وذهني شديد، حيث يتوجب على المترجم أن يستمع بتركيز ويفهم السياق ويختصر العبارات أحيانا، ثم يعيد تركيب الجملة لغويا مع الحفاظ الصارم على المعنى والنبرة، وكل ذلك في غضون ثوان معدودة. وتعتمد المؤتمرات لإدارة هذا التواصل على أنظمة تقنية ولوجستية متكاملة تشمل كبائن معزولة للصوت مخصصة للمترجمين، وسماعات توزع على الوفود المشاركة، ومايكروفونات مرتبطة بقنوات لغوية متعددة، فضلا عن أجهزة استقبال محمولة أو أنظمة اتصالات مدمجة في صلب قاعات المؤتمرات. وتضاف

الحديثة يقف التفاوض الإيراني الأمريكي الممتد لعقود كحالة تشريحية فريدة لصراع الهويات خلف الكلمات. إنه صدام بنيوي مستمر بين عقليتين لا تلتقيان، العقلية الأمريكية الكاوبوي التي تطارد حلولاً خطية وبراغماتية وسريعة تصاغ في نقاط جافة وصفقات تجارية باردة، وعقلية حائكي السجاد الإيرانية التي تعشق المواربة والمط والنفس الطويل وإثقال النصوص السياسية بالمجازات الفقهية واللاهوتية لحفظ ماء الوجه الاستراتيجي. تمثل باكستان رسمياً قسم رعاية المصالح الإيرانية بواشنطن عبر سفارتها هناك منذ عقود، فمنذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وطهران في عام 1980 في أعقاب أزمة الرهائن، تولت باكستان رسمياً دور حماية المصالح الإيرانية في الولايات المتحدة. وقد دخلت إسلام آباد على الخط تاريخياً وأخيراً عبر قنواتها الدبلوماسية مستخدمة لغة تعتمد على التوازن العسكري والسياسي، وبحكم الجوار الجغرافي والثقافي المشترك مع إيران، حيث تشترك اللغتان الأردية والفارسية في جذور لغوية ومفاهيمية واسعة، يستطيع المفاوض الباكستاني فهم الرموز والمجازات الإيرانية بدقة ونقلها إلى صانع القرار الأمريكي بلغة عسكرية وسياسية يفهمها البنتاغون والخارجية الأمريكية، مما يحد من فرص الصدام الناتج من الفهم الخاطئ للنوايا.

وعلى رغم ذلك فإن هذا الاختلاف اللغوي تحول إلى ملهاة دبلوماسية مشحونة بالتناقضات كادت أن تدفع الاقتصاد العالمي نحو حافة الهاوية. فمع تصاعد وتيرة التفاوض حول إسلام آباد، مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والخاصة بوقف العمليات العسكرية وأمن مضيق هرمز وملفات التسليح، دخل العالم في دوامة من سوء الفهم الثقافي الذي يحتاج إلى فك شفرات لغوية مستعصية. وتصادمت مدرستان لغويتان بضراوة في الوثائق والتصريحات الفارسية الصادرة عن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، إذ لا تقاس الأمور بميزان الربح والخسارة المادي، إنما بالاستناد إلى أدبيات الثورة والإرث الديني، مستخدمة مفردات مثل العزة والمصلحة. فعندما يرفض المفاوض الإيراني شروطا تقنية فإنه لا يصفها بأنها غير عملية، ويعمل على صياغتها بعبارة على شاكلة هذا مقترح يمس كرامة وعزة الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل يقف دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس على المنابر ليتحدث بلغة الكاوبوي والأرقام الصارمة والشروط التي تشبه الإملاءات القضائية، مثل تخفيف فوري لنسب التخصيب، تفكيك أو تخفيف تدريجي للمخزون على الأراضي الإيرانية، وتحديث صارم لمدى الصواريخ. وبينما يرى ترامب المذكرة مجرد صفقة تجارية مؤقتة لمدة 60 يوماً، مهدداً بلغته الهجومية الحادة، إما اتفاق نهائي أو نعود للقصف وتدمير الأخضر واليابس، يرى الإيراني في هذه المهلة جولة مناورة تكتيكية لإثبات السيادة وتثبيت نفوذ إقليمي.

0: يمكن القول أحيانا أن التاريخ ليس سوى سلسلة من الكوارث التي تسبب بها رجال لم يفهموا بدقة ما قاله الآخرون، ما جعلها مقاصد تاريخية لسوء الفهم اللغوي. وقد يكون من أبرز هذه السقطات التي كتبت بالدم كلمات كلفت مئات آلاف الأرواح. فأثناء إعلان بوتس دام في يوليو تموز 1945، حين طلبت أمريكا وبريطانيا والصين اليابان بالاستسلام الفوري غير المشروط، عقد رئيس الوزراء الياباني آنذاك سوزوكي كانتارو مؤتمرا صحفيا وأطلق كلمته التاريخية القاتلة موكو ساتسو، وكان يقصد بالمعنى اللغوي المحايد نحن نمتنع عن التعليق حاليا وندرس الأمر. لكن وكالات الأنباء والمترجمين الأمريكيين التقطوا المعنى المتطرف والاشتقاقي الحرفي للكلمة القتل بالصمت، وترجموها إلى اليابان تتجاهل الإعلان باحتقار أو تزدريه. فجاءت النتيجة الكارثية. إذا اعتبر الرئيس الأمريكي هاري ترومان الرد إهانة وصلفا يابانيا، فأعطى الأمر بإلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي في أغسطس آب 1945. كلمة واحدة حمالة أوجه فسرت بغطرسة من طرف وبقلة احتراز من طرف آخر، مسحت مدينتين من الوجود. وخلال الحرب الباردة، في استقبال دبلوماسي بالسفارة البولندية بموسكو في 18 من نوفمبر تشرين الثاني 1956، التفت الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف إلى السفراء الغربيين وأطلق عبارته الصادمة بالروسية، وقام المترجم الفوري السوفيتي الشهير فيكتور سوخادريف بترجمتها حرفيا إلى الإنجليزية We will bury you، أي سوف ندفنكم. نزلت العبارة كالصاعقة على واشنطن، واعتبرتها وكالة الاستخبارات المركزية والجمهور الأمريكي تهديدا نوويا صريحا بمحو الولايات المتحدة. ولكن في الحقيقة اللغوية فإن خروتشوف كان يقتبس مجازا ماركسيا شهيرا من البيان الشيوعي، يقول إن البروليتاريا هي حافرة قبر الرأسمالية، وكان يقصد أن الشيوعية ستعيش أطول من الرأسمالية وستحضر جنازتها التاريخية كمنظومة. لاحقا في عام 1963 اضطر خروتشوف للاعتذار علنا في يوغسلافيا. لكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت العبارة المترجمة سباق التسلح النووي إلى ذروته الجنونية. ولم تكن سقطة خروتشوف تلك مجرد زلة عابرة، بل كانت انعكاسا لذهنية فلاح سوفيتي أساء الغرب فهم مجازاته.
1: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا، ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
2: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
3: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
4: أزمة التوظيف وتحديات القطاع الخاص في العراق. لعقود شكلت الوظيفة الحكومية في العراق المسار الأكثر جاذبية وأمانا للشباب والخريجين، وكانت أداة رئيسة استخدمتها الحكومات المتعاقبة لامتصاص البطالة. لكن هذه المعادلة أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الراهن، فمع تضخم حجم الجهاز الحكومي وارتفاع كلفة فاتورة الرواتب والنفقات التشغيلية، باتت قدرة الموازنة على استيعاب المزيد من الموظفين محدودة، لا سيما في ظل اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات البترول. ومع الضغوط المالية الحالية وتراجع صادرات النفط بفعل أزمة الملاحة في هرمز، تضيق مساحة التوظيف الحكومي أكثر، فيما زال القطاع الخاص غير قادر على خلق العدد الكافي من فرص العمل أمام مئات الآلاف من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً في البلاد. بين أروقة الجامعات وأحلام التخرج، تصطدم طموحات الشباب بظلال هذا الواقع المعقد. خريجون يقضون سنوات في الدراسة أملاً في أمان وظيفي يضمن مستقبلهم، لكنهم يجدون أنفسهم أمام خيارات ضيقة ومفاضلة صعبة بين قطاع حكومي مغلق وقطاع خاص لا يوفر الحماية الكافية. عن هذه الفجوة ومعاناة البحث عن أمان وظيفي تتحدث الخريجة فاطمة، واصفة واقع تجربتها.
5: تخرجت عام 2019 من جامعة البصرة كلية الزراعة. حاليا ماكو وظائف في مجال الزراعة، على الرغم من انه البلد اللي ما عنده زراعة يكون اقتصاد مالته فاشل، ويعني هذا المجال كلش مهم. اصلا هسه يعني نص الموظفين ما مستلمين رواتب، فما اتوقع انه توجد فرص عمل. الوظيفة الحكومية اولا تكون احسن من القطاع الخاص. اولا يكون عندك كل نهاية الشهر انه راتب ثابت ما ينقطع. بالقطاع الخاص راح يكون انه انت ذا يوم ما حضرت للدوام، اجازة، مريض، فانه راتب راح ينقطع. اضافة الى ذلك ان الرواتب راح تكون جدا قليلة، فيكون الوظيفة الحكومية افضل. كان يعني قبل اكو رواتب قوية، البلد ما شاء الله يعني الخزينة مالته بها فلوس، ما اكو وظائف. هسه ما اتوقع انه ما عندي امل الحصول على فرصة عمل في الوضع الراهن بسبب الظروف الحالية.
4: قصة فاطمة ليست حالة فردية، بل هي صورة مصغرة لما يواجهه آلاف الشباب الذين يصطدمون بواقع القطاع الخاص وتطبيقات القوانين على الأرض. ورغم وجود التشريعات، يبقى تطبيقها والتزام المؤسسات بها عاقبة تؤرق رجال الأعمال والمستثمرين وتعيق توفير بيئة عمل مستقرة للشباب. حول هذه التحديات التشريعية والتطبيقية في سوق العمل، يستعرض رياض التميمي نائب رئيس اتحاد مقاولي البصرة أبعد المشهد قائلاً:
6: التحديات هي كبيرة حقيقة، تحديات بتطبيق القوانين وليس تحديات بالقانون. كثير من القوانين جيدة جداً هي القطاع الخاص، بس للأسف تطبيقها هو سيء يعني، أو يكاد يكون شبه معدوم. السبب هو دائماً القطاع الحكومة أو القطاع الحكومي أو الموظف اليوم بالحكومة للأسف يطبق أي قرار على القطاع الخاص يطبقه بحذافيرة، يمكن يشوفه منشور بالسوشيال ميديا يجي يوم ثاني يطبقه على المقاول أو رجل الأعمال أو التاجر. بس للأسف القرارات لما ما تكون في صالح المقاول صعب جداً بأنه يطبقها. هاي واحدة من المشاكل التحديات الكبيرة، بالإضافة إلى تحديات كبيرة جدا يعني جاي تواجهها، صرف المستحقات المالية، التعثر، عدم إحالة المشاريع بطريقة عادلة، يعني كثير من الأمور اللي جاي تواجه القطاع الخاص.
4: وأمام هذه الصرخات والتحديات تقف لغة الأرقام لتكشف حجم العبء المالي الذي تثقل به فاتورة الرواتب كاهل الدولة. فبين ملايين الموظفين والمتقاعدين والملايين ممن ينتظرون دورهم، تبدو الهيكلية الاقتصادية بحاجة إلى مراجعة شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر. وعن كواليس الأرقام وضغط الموازنة وهجرة التوظيف، يوضح المحلل الاقتصادي علي باسم هذه الأرقام بالقول:
7: سنوياً العراق يخرج 700 ألف طالب، إيش قد تريد تعين؟ إحنا الآن عندنا 4.5 مليون موظف، إضافة إلى 4 إلى 5 ملايين متقاعد، إضافة إلى 3 مليون رواتب نطي رعاية ورواتب معين، مجموع رواتب الموظفين سنوياً 62 تريليون، إضافة إلى عندنا 12-20 تريليون الدولة تمول صندوق التقاعد. طبعاً إحنا عندنا صندوق التقاعد صندوق كذبة، صندوق التقاعد الدولة تموله من الموازنة العامة للدولة لأن صندوق خاسر. احنا مجموع التقاعد سنويا 10% يأخذون من الراتب الاسمي ما يقارب 3 تريليون، بينما احنا مجموع التقاعد ندفع 22 تريليون، فهذا المبلغ الفائض يتمول من الموازنة. يعني انا الان عندي ما يقارب 4 مليون مواطن يشتغل بالقطاع الخاص. انا متأكد هسه اذا تروح تفتح باب التوظيف 90% من الأربعة مليون اللي يشتغلون بالقطاع الخاص راح يقدمون على الوظيفة. ليش؟ لسهولة العمل بالوظيفة، وكذلك الامتيازات اللي ياخذها الموظف عن الكاس بالعامل بالقطاع الخاص. لذلك العالم تحولت الهجرة من القطاع الخاص إلى القطاع الوظيفي.
4: تظل أزمة التوظيف في العراق أكبر من قرار يتخذه متخذ قرار أو درجة وظيفية تطلق في موازنة سنوية. إنها قصة إعادة بناء الثقة بين الشباب وسوق العمل وتنظيم البيئة القانونية للقطاع الخاص ليصبح شريكاً حقيقياً يحمي حقوق العاملين ويستوعب طاقاتهم، وبينما تقف البلاد عند مفترق طرق اقتصادي، يبقى الرهان الحقيقي هو تحويل هذه الطاقة الشبابية الهائلة من عبء على الموازنة إلى محرك ينبض بالحياة في كافة مفاصل الاقتصاد الوطني.
3: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى، لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة النورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها، ورأت ماء الحياة لديها. كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع، وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأ إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا، تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسأوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئوا. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
1: علاقة الإنسان بالأب واحدة من أكثر العلاقات تأثير ببناء شخصيته وتكوين نظرته لنفسه وللعالم المحيط به. فالأب مو مجرد شخصية عابرة بحياة الإنسان، حضوره، غيابه، طريقته بالتعامل، كلامه، مواقفه وحتى أخطائه ممكن تترك أثر يمتد طوال عمر الإنسان. الأب ممكن يكون مصدر أمان وثقة، وممكن يكون مصدر خوف وضغط للأبناء. ممكن يكون نموذج يحتذي به الابن ويعتبره قدوة بالحياة، أو شخصية يقضي سنوات من حياته يحاول يثبت أنه مختلف عنها. لذلك نشوف أنه علاقة الأب بأبنائه كانت دائماً مادة غنية للسينما، تم تناولها إما كثيمة أساسية للفيلم أو عامل أساسي ببناء الشخصيات والمواقف الدرامية. السينما قدمت لنا الأب المثالي، الحامي، المضحي، وقدمت أيضاً الأب القاسي والمتسلط، الغائب، أو الأب اللي يحب أبنائه لكن ما يعرف شلون يعبر عن هذا الحب. ومن هنا يكون السؤال المحوري لحلقة اليوم: شلون صنعت السينما صورة الأب؟ وشلون ممكن العلاقة الأب بابنه أن تصنع شخصية الإنسان إيجاباً أو سلباً؟ هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم لحظات، ونبدأ رحلة اليوم السينمائية، فكونوا معنا.
2: After years of war, no one could stand between my men.
1: اختلاف تصوير الأب بالسينما يعكس إلى حد كبير اختلاف حضوره وتأثيره بالواقع. الأب ممكن يكون مصدر أمان ودعم، ممكن يكون صاحب سلطة وتأثير بحياة أبنائه. عدد غير قليل من الأفلام قدم صورة الأب بطريقة مثالية، الأب اللي يشتغل، يضحي، يقاسي، يتحمل الظروف الصعبة حتى يوفر الأبناء حياة كريمة ومستقبل أفضل. راح ناخذ بالبداية أمثلة أنطت صورة مشرقة للأب. من أبرز هاي الأمثلة هو فيلم السعي وراء السعادة، The Pursuit of Happiness. أبي يواجه الفقر والبطالة والظروف القاسية، وبنفس الوقت يواصل السعي تيوفر حياة أفضل لابنه. قصة حقيقية عن رجل يبقى متحمل مسؤوليته كأب تجاه ابنه بأصعب اللحظات.
3: I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a witcher. Fate chose for me.
1: أما الفيلم الإيطالي الحياة جميلة، Life is beautiful، فنلقى صورة مختلفة للأب. أب بيحاول يحمي ابنه من قسوة الواقع، يحول ظروف مأساوية إلى لعبة طفولية حتى يحافظ على براءة طفله وأمانه النفسي. هنا تصير الأبوة محاولة لحماية الطفل مو من الخطر وحده، لكن يحاول يحافظ على نظرته العفوية والبريئة. الواقع قاسي ومرير داخل معسكرات الاعتقال النازية. أما فيلم كرامر ضد كرامر يقدم لنا تجربة مختلفة. الأب يلقى نفسه مضطر إلى تحمل مسؤولية ابنه بعد انهيار زواجه وانسحاب الأم من حياتهم. وبمرور الأحداث نشوف شخص يتعلم شلون يكون أب، وشلون تتحول علاقته بابنه من مسؤولية مفروضة عليه إلى رابط عميق تغير حياته جذرياً.
4: Miramax Home Entertainment is proud to present an extraordinary new movie. Nominated for 7 Academy Awards, including Best Director, Best Actor, Best Screenplay, and only the second film ever nominated for both Best Picture and Best Foreign Film. Meet a real-life Prince Charming. He has met the woman of his dreams, and he'll do everything in his power to sweep her off her feet and carry her away. Now, his fairy tale life takes a serious turn. To protect his family, this loving father has to turn the hard truth into a simple game.
1: هاي الأفلام الثلاثة تقدم لنا صورة مختلفة عن الأب، الأب اللي يتحمل ويضحي ويخلي أبنائه بمقدمة أولوياته، لكن بنفس الوقت تفتح الباب أمام سؤال أكبر، هل الأب الجيد هو دائما الأب اللي يضحي؟ لو علاقة الأب بأبنائه أكثر تعقيد من هذا السؤال؟ عناوين الأفلام اللي ذكرتها راح نحتفظ بيها المراجعات مستقلة بالمستقبل، لأنه أفلام مهمة جدا تستحق مساحة أكبر من الشرح والتحليل، وذكرناها اليوم فقط كأمثلة للصورة الإيجابية اللي قدمتها الأفلام عن الأب.
4: Two thumbs up, says Siskel and Ebert, a modern comic masterpiece, raved the Chicago Tribune. Written, directed by and starring Italy's national treasure, Roberto Benigni, in the story that proves love, family, and imagination conquer all. Life is beautiful.
1: هسا ننتقل إلى صور ثانية من علاقة الأب بالابن، علاقة ممكن نوصفها بالشائكة المبنية على سوء الفهم واللي تأثر سلباً بحياة الأبناء وأحياناً حتى على الآباء نفسهم. المثال الأول هو فيلم The Judge، القاضي، الصادر عام 2014، فيلم دراما قانونية بطولة روبرت دوفال وروبرت داوني جونيور. قصة عن محامي ناجح يرجع لمدينته بعد وفاة والدته ويلقى نفسه بمواجهة والدة جوزيف، القاضي المعروف بالمدينة واللي جمع بيه علاقة متوترة من سنين. تزداد الأمور تعقيد من يتهم الأب بارتكاب جريمة قتل، فيلقى هانك نفسه أمام مهمة ما كان متوقعها، وهي الدفاع عن والده داخل قاعة المحكمة. وبين جلسات المحاكمة وعودة الذكريات القديمة يتحول الفيلم تدريجيا إلى قصة عن علاقة الأب والابن، وعن الخلافات اللي ممكن تبقى معلقة لسنوات طويلة لحد ما تجي اللحظة اللي تجبر الطرفين على المواجهة. انقسم النقاد بخصوص تقييم فيلم The Judge، حصل على 49% كنسبة تقييم على موقع الطماطم الفاسدة، في حين كان استقبال الجمهور أكثر إيجابية ووصل تقييمه على موقع IMDb 7.4. الانتقادات ركزت بشكل أساسي على السيناريو بالإضافة إلى طول الفيلم وبعض الحبكات المتوقعة، لكن بالمقابل كان من أبرز مقومات الفيلم ونجاحه هو قوة الأداء التمثيلي للأبطال روبرت داوني جونيور وروبرت دوفال. واعتبر الكثير من النقاد أن العلاقة بين البطلين هي العنصر الأقوى بالفيلم. اللي يهمنا بالفيلم هو العلاقة بين الأب القاضي والابن المحامي الناجح، بينهم أكو علاقة متوترة تراكمت بيها سنوات من سوء الفهم والجفاء العاطفي. جمعتهم الظروف من جديد من تم اتهام الأب بجريمة القتل، ولقى الابن نفسه بموقف ما كان يتوقعه انه يدافع عن والده بالمحكمه، الوالد اللي يحمل اتجاهه كثير من الغضب والعتب، ويتحول الفيلم من قضيه قانونيه الى مواجهه بين اب وابنه وبين صورتين كل واحد منهم عن الثاني وبين مشاعر ما انحسمت رغم مرور السنين. الفيلم يطرح مجموعه افكار مهمه، الكبرياء، المسافه العاطفيه، الأحكام اللي يصدرها الأبناء على الآباء، والمصالحة بينهم اللي ممكن تجي بوقت متأخر جداً.
2: The infamous Hank Palmer.
5: The jaded lawyer with no respect for the law.
6: Did that just happen?
5: How does it feel?
2: Knowing every person you represent is guilty.
5: It's fine. Innocent people can't afford me.
7: All right. Is there anything either counsel could add?
2: My mom passed away this morning.
5: Is this the first time your mother passed away, or is this something you do on all the cases you're about to lose?
2: First time.
8: So, Grandpa Palmer's dead too?
9: No, Grandpa Palmer's dead to me.
8: It's like a figure of speech.
9: Sounds complicated. I should go with you.
10: Trust me, nobody wants to go to Carlin Hill, Indiana.
11: Build these walls of stone.
12: God, here we go. And
11: they crumble back today.
12: We can barely stand the sight of each other.
13: Henry.
10: Judge.
14: Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
1: أكثر لحظة تلخص هاي العلاقة تجي من مشهد الصيد بين الأب والابن، من يقول القاضي أخيرا اللي كان ابني ينتظر سماع طوال حياته: أنا فخور بيك وما كان ممكن أختار محامي دافع عني غيرك. هاي الكلمة اللي تأخرت 20 سنة ممكن لو جاي بوقت أبكر كان العلاقة بين الأب وابنه صار شكلها ثاني. الابن مهما حقق من نجاح ومهما حقق من اعتراف من قبل الناس بسبب نجاحه وإنجازاته، فكل كلمات العالم ما تعادل كلمة الأب هذه اللي انتظرها عمر كامل، واللي غيرت من ميزان نظرته الوالدة ونظرته لنفسه. ممكن يكون الصمت واحد من أكثر الأشياء اللي تصنع المسافة بين الآباء والأبناء. هواي من الآباء ما يجيدون التعبير عن مشاعرهم بالكلمات، ممكن يحبون أبنائهم يخافون عليهم، لكن نادر ما يعبرون عن هاي المشاعر بشكل واضح. وممكن بمرور السنين يتحول هذا الصمت إلى مسافة عاطفية برود بالمشاعر. الأب يعتقد أنه أفعاله وحدها تكفي للتعبير عن مشاعره، في حين الابن ما يشوف شيء بس الصرامة والانتقاد والغياب العاطفي، وتغيب عن ذهنه كل التضحيات اللي يقدمها الأب ما دامت مجرد أفعال غير منطوقة. ممكن لهذا السبب كثير من العلاقات بين الآباء والأبناء يبدو ظاهرها خالية من الحب، بينما بالحقيقة الحب موجود لكن يبقى حبيس الصمت. وهذا تحديداً اللي خلى علاقة الابن بوالد القاضي مؤثرة، لأن اللي يفصل بينهم مو غياب المشاعر لكن العجز عن التعبير عن المشاعر بالوقت المناسب. وأحياناً ما يحتاج الابن من أبوه أكثر من كلمة واحدة بقى ينتظرها طول عمره، وهي أني فخور بيك.
15: Biggest mistake of your career and you just happen to run him over?
16: Forensic found traces of blood on your dad's car.
17: I sat on the bench in that courtroom for 42 years.
18: This was an accident, period.
19: We need to establish a firm defense.
18: There's no we here, Henry.
20: I wish I liked you more.
21: I can't stay.
22: You're a lawyer, he's your father.
23: You leave now, you will regret it.
24: You're a signed up wooden nickel, Mr. Palmer. I'm going to impale your client on a first degree murder charge, and you get a front row seat.
25: My father's a lot of unpleasant things, and murder is not one of them.
26: I have memories of us. Then I don't.
27: Why?
18: Was I tough on you? Yes. I did what I thought was right.
28: My experience, Hank. Sometimes you
1: got. سننتقل إلى فيلم آخر، وهو فيلم Fences أسوار. فيلم درامي أمريكي صدر عام 2016، أخرجه ممثل به دينزل واشنطن، وشاركت بطولته فيولا ديفز. الفيلم مقتبس من مسرحية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي أوغست ويلسون. هاي المسرحية حازت على جائزة بوليتزر. ويلسون نفسه تولى كتابة السيناريو السينمائي. الدور أحداث الفيلم بمدينة بيتسبرغ خلال الخمسينيات القرن الماضي. نتعرف إلى تروي ماكسون، رجل أمريكي من أصول أفريقية يعمل على جمع النفايات ويحاول يوفر حياة مستقرة لعائلته، لكن وراء هاي الحياة اليومية قصة رجل يحمل الكثير من المرارة تجاه الماضي. تروي كان يحلم يصير لاعب بيسبول محترف، لكن الفرصة ما سنحت بالوقت اللي كان بأوج شبابه وعطائه بسبب قيود التمييز العنصري اللي كان يواجه السود بالولايات المتحدة الأمريكية. مرور السنوات يبدأ هذا الماضي يتسلل إلى علاقته بعائلته، خصوصاً ابنه كوري اللي يمتلك أيضاً موهبة رياضية وطموح يمكن أن يفتح له أبواب مختلفة بالحياة، ومنها يبدأ الصراع. الفيلم ما يعتمد على أحداث وتحولات درامية كبيرة أو سريعة، لكن يبني قصته من خلال الحوار والعلاقات الإنسانية والصراع داخل المنزل. وهاي نقطة مهمة بتجربة فيلم Fences، لأن الفيلم قريب جداً من المسرح بأسلوبه. أداء دينزل واشنطن وفيولا ديفز من أبرز نقاط القوة اللي أشار لها النقاد السينمائيين، خصوصاً أنه الفيلم حافظ إلى حد كبير على قوة الحوار والشخصيات الموجودة بالمسرحية الأصلية. وعلى مستوى الجوائز، فالفيلم حصل على 4 ترشيحات لجوائز الأوسكار عام 2017، هي أفضل فيلم وأفضل ممثل بدور رئيسي.

0: men ever played baseball good as you.
1: And what'd it ever get me? I ain't got a pot to piss in or a window to throw it out of.
2: Hey, Pop, can I ask you a question? How come you ain't never liked me?
3: عيد عن الجوائز والنجاح النقدي يهمنا الجانب اللي يخلي فيلم فينسز مناسب لموضوع حلقة اليوم. تروي ماكسيم أب يحمل وياه تاريخ من الخيبات، والمشكلة أنه هاي الخيبات ما تركها وراء لكن بقت عايشة وياه وأثرت على علاقته بعائلته وأبنائه. بقى ينظر للحياة من خلال هذا الحادث والموقف اللي يتعرض له وأثر على حياته ومستقبله. لذلك من يشوف ابنه كوري يمتلك فرصة ما قدر هو يحصل عليها، ما قدر يتعامل وياه أو ويا الفرصة باعتبارها فرصة جديدة تخص ابنه، لكن يتعامل وياها من خلال تجربته الشخصية. بنفس الوقت حاول ينقل هاي النصيحة والتجربة بطريقة قاسية جدا، فخلى حدود أمام طموح الابن وقرر بالنيابة عنه بناء على اعتقاده وتجربته السابقة أنه هذا هو الخيار الأفضل للابن. وهنا قدم الفيلم واحدة من أكثر صور الأب تعقيد، الأب اللي يحب أبنائه لكن يحاول تربيتهم بناء على مشاكله وعقده النفسية. وهنا تصير الأسوار بالفيلم حاجز نفسي يبني الإنسان بسبب الخوف والتجارب السابقة، والأسوأ من يتحول إلى سور بين الأب والابن. الأب يريد يقدم نصيحة لابنه على اعتبار أنت ليش تمر بهاي التجربة وتمشي بهذا الطريق، وأنا جربته قبلك وفشلت، فأنا موفر عليك هذا العناء وأنت الأفضل تأخذ بنصيحتي وتتجنبه. وبنفس الوقت الابن يريد يمارس حقه بالاختيار ويعيش تجربته بنفسه بناء على خياراته الشخصية. مرات الأب يغفل أنه الدنيا تغيرت والوضع تغير وتجربته ما صارت صالحة أن تكون قاعدة لحياة الآخرين حتى لو كانوا أبنائه.
0: What law is there say I got to like you? A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put you behind on my bed because you're my son. Now don't you go through life worrying about whether somebody like you or not. You best be making sure they're doing right by you.
4: Or he's just trying to fill out your shoes.
0: I don't want him to be like me. I want him to get as far away from my life as he possibly can get. You're the only decent thing ever happened to me, Rose.
5: You can't be nobody but who you are, Troy. That's all you got to measure yourself against the world out there.
0: Rose, I got something to tell you. I don't know how to tell you this.
5: Why, Troy? Why?
0: You ought to know. It's time.
5: I don't want to know this!
3: عمر الغنى والفقر ما كان سبب بسوء التربية أو تدهور العلاقة بين الآباء والأبناء. وإذا كان فيلم أسوار أنطانا مثال عن أب فاشل خسر أبنائه بسبب نظرته الضيقة وسوء تفكيره، فراح ناخذ مثال ثاني عن أب ارتقى سلم النجاح والمجد وحصل المال والثروة لكن ما قدر يبني علاقة طيبة مع ابنه الوحيد. راح نتوقف بشكل سريع عند دانيال بلينفيو فيلم There Will Be Blood اللي تحدثنا عنه بالتفصيل بالحلقة السابقة. العلاقة بهذا الفيلم مختلفة نوعا ما. الأب كان يحتوي الابن ويمنحه مكانه إلى جانبه إلى حد معين ما دام الابن يسير بركب الوالد ويظل جزء من مشروعه وحياته، وما يمتلك مشروع مستقل ممكن أن يتعارض ويا طموحات الأب أو ينافسه. لكن اللحظة اللي يعلم بها الابن عن مشروع الجديد تتغير العلاقة بالكامل. يشتاط بلينفيو غضب ويصرخ بوجهه ويكشف له الحقيقة القاسية اللي كان يخفيها عنه طوال سنين عمره. أنت مو ابني من صلبي. وهاي اللحظة تكشف عن شخصية الأب وعن طبيعة العلاقة مع الابن، كونه مقبول وقريب من الأب ما دام يتحرك بالمسار المرسوم له من الوالد. من يحاول يكون طريقه الخاص وحياته الخاصة يتغير موقف الأب تغيير جذري. وبهاي الحالة قدم لنا الفيلم علاقة أب بابنه مشروطة بالانتماء أو الولاء وأن يبقى الابن داخل حدود الأب.
6: Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview.
7: You boys are a regular family business.
6: You have a great chance here.
3: وبالحقيقة هاي الصورة اللي تقدمها إن السينما هي مو بعيدة عن اللي نشوفه بحياتنا الواقعية اليومية. هواي من العلاقات الإنسانية يصير الحب بيها مشروط بشكل ضمني بالولاء، الابن، الزوجة، الأخ يبقون قريبين ما دامهم على وفاق مع مشروع الأب أو نظرته أو أفكاره، تبقى العلاقة بينهم مستقرة ما دامت المصالح والتوجهات تسير بنفس الاتجاه، لكن مجرد أن يدب الخلاف بيناتهم تتحول العلاقة صورة مأساوية من المحبة إلى العداء، وبعض الحالات تصل أحياناً حتى إلى القتل. شلون ممكن الأقدس الروابط الإنسانية أن تتحول إلى أكثرها دموية؟ وهنا تستحضرني عبارة تاريخية شهيرة مقتبسة من حوار يدور بين ملك وابنه، من يسأل الابن الأب عن أهمية الملك بالنسبة إليه فيجاوب بهذا الجواب القاسي والحقيقي بنفس الوقت، يقله لو نازعتنيه لأخذت الذي فيه عينيه. عبارة تختصر فكرة مرعبة أنه الأب ممكن يقطع رأس ابنه إذا وصل الخلاف بيناتهم على الملك إلى هذا الحد. ومن هنا يجي جمال السينما بنقلها للصورة الواقعية لتمثل مختلف العلاقات بين الآباء والأبناء. صورة الأب هو مو دائماً الأب المضحي اللي يحمي أبنائه وعائلته، عندنا آباء من نوع ثاني يمثلون وجه آخر للعلاقة، من تختلط الأبوة بالسلطة والحب بالامتلاك والانتماء بالولاء.
8: My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church.
9: You will be cast up as the last act of prison.
10: I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there.
11: There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me.
12: We'll offer $150,000 for full title.
13: When do we get our money, Daniel?
14: I look at people and I see nothing worth liking.
15: Don't you bully me, Daniel, please!
14: I see the worst in people.
16: We have a sinner with us.
15: Get out of here, devil!
14: I have a competition in me. I want no one else to succeed.
3: المحور الأخير من حلقة اليوم، ليلاز برادرز، إخوة ليلى. فيلم إخوة ليلى دراما اجتماعية إنتاج عام 2022 من كتابة وإخراج سعيد روستائي، قام بدور البطولة مجموعة من أبرز نجوم السينما الإيرانية، بمقدمتهم تيرانا علي دوستي بدور ليلى وسعيد بور صميمي بدور الأب إسماعيل، إلى جانب نويد محمد زادة بإيمان معادي فرهاد أصلاني. الفيلم يتجاوز قصة عائلة تعاني من الديون والمشاكل الاقتصادية، ويقدم من خلالها صورة أوسع عن الأسرة والسلطة داخلها والعلاقة المعقدة بين الآباء والأبناء، من تتغير الأدوار وتكبر الفجوة بين الجيلين. ولهذا السبب تحديداً تم اختيار هذا الفيلم الحلقة اليوم عن الأب وعلاقته بأبنائه، لأن الأب في فيلم أخوة ليلى ما ظهر شخصية عائلية هامشية، لكن أحد المفاتيح الأساسية الفهم الأحداث داخل الأسرة.
17: علي رضا، تو اخراج شدی، یه کار درست را بنداز، برادراتو جمع کن دور خودت، از این فلاکت درشون بیا.
18: به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی به ما بدن.
19: نمیتونیم داداش.
20: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه؟ موقعیت از این بهتر؟
19: من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون، باورم میکردم بزرگ فامیل.
3: اختصار قصة الفيلم، ليلى الشابة البالغة من العمر 40 سنة قضت جزء أكبر من حياتها برعاية والدها وأخوتها الأربعة. تعيش الأسرة بظروف اقتصادية منهكة، وظائفهم غير مستقرة، الأخوة الأربعة يلقون نفسهم عاجزين عن بناء حياة مستقلة حقيقية بالوقت اللي تتحمل بيه ليلى العبء الأكبر بمحاولتها إبقاء العائلة متماسكة. وسط هذا الواقع ترتئي ليلى أنه الحل ما يكمن بانتظار فرصة عمل جديدة لكل واحد من أخوتها، لكن من يتم اجتماعهم حول مشروع عائلي تجاري، تسلي خطة لشراء محل وبدء عمل مشترك بينهم، وتبدي تحاول تقنعهم أن يجمعون أموالهم حتى يبدون مشروعهم الجديد وحياتهم الجديدة بدل الاعتماد على الآخرين بحياة غير مستقرة يعانيها البلد بسبب أوضاع الاقتصادية. بس المشكلة الأكبر بالعائلة هو مو الفقر وحده، لكن اختلاف نظرة أفراد العائلة المعنى المسؤولية. الأخوة رغم محبتهم لبعضهم لكن ما متفقين على أي شيء تقريبا، الكل واحد منهم مشاكله وطموحاته ومخاوفه، لذلك أي أزمة مالية تتحول بسرعة إلى خلاف شخصي بينهم، وأي قرار يخص أحد الأفراد يتطور ويصير مشكلة تهدد الكل. وسط هاي الأسرة يوجد الأب إسماعيل، الأب اللي ما زال يشوف نفسه صاحب الكلمة والمكانة حتى بعد أن كبر أبنائه وصاروا رجال قادرين على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليات أنفسهم.

0: يبدأ صراعي الحقيقي بالوقت اللي الأسرة كانت محتاجة لكل مدخراتها من أجل مشروعها الجديد وإنقاذ مستقبل الأبناء. يظهر أنه الأب مدخر أموال ويحتفظ بها لتحقيق هدف مختلف تماماً عن نظرة العائلة. هدفه كان نيل مكانة اجتماعية مرموقة داخل العائلة والمجتمع، وهو أن يصير كبير العائلة أو رئيس العشيرة. وهنا تبدي المواجهة بين ليلى وأبوها، مواجهة أكبر من مواجهة بنت أبوها، لكن مواجهة منظومة كاملة من الأفكار اللي تخلي مكانة الأب ومنزلته أهم من احتياجات الأبناء والأسرة. بالنسبة لليلى المال ممكن ينقذ مستقبل العائلة، لكن بالنسبة للأب المال ممكن يشتري المكانة والاعتراف الاجتماعي. وهنا راح ينقسم الأخوة نفسهم، بعضهم راح يكون مؤيد الليلة ويشوف بمشروعها فرصة حقيقية للخلاص، بينما الباقين يخافون من عواقب المواجهة مع الأب، خصوصا من تصير تصرفات الأب مرتبطة بمصير البيت ومستقبل الجميع، ويتحول الخلاف من سؤال بسيط عن الطريقة المثلى لإنفاق الأموال بالعائلة إلى سؤال أكثر عمق، هو من اللي يملك حق تقرير المصير لهاي العائلة. الفيلم ما قدم عائلة شريرة أو عائلة محبة بصورة مثالية، لكن عائلة متحابين فيما بينهم، لكن عاجزين عن الاتفاق على الطريقة اللي المفروض يعيشون بيها. ومن خلال هذا الصراع يتحول أخوة ليلى من قصة عن أزمة اقتصادية إلى دراما عن الأبوة والسلطة، وعن اللحظة اللي يكبر بيها الأبناء إلى درجة يصير بيها استمرار سيطرة الأب عليهم تهديد لمستقبلهم.
1: غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
2: چون هیچی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه.
1: خاله اول عروسی کم پولی نیست.
2: خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم.
3: بلم کنید منو، هرکی ناراضه بره از این خونه.
4: خاک بر سر هر چهارتاتون، با یه تناقض هم نتونستیم بزنیم.
1: واقعا
0: استقبال الفيلم كان قوي اجمالا وان لم يكن بالاجماع، وهذا مهم بالمراجعه، انه ما نريد نقدم الفيلم كتحفه فنيه اتفق عليها الجميع بنفس المستوى. اشاد النقاد بصوره خاصه باداء الممثلين وكتابه الشخصيات وقدرة سعيد روستائي على تحويل أزمة عائلية إلى صورة أوسع عن المجتمع الإيراني. مجلة سكرين ديلي وصفت الفيلم بأنه دراما عائلية مشوقة تتناول ثقل التقاليد والعلاقات العائلية والجندر والخلاف داخل الأسرة، بينما The Hollywood Reporter ذكرت أنه الفيلم يستخدم معاناة عائلة وحدة حتى يقول شيء أوسع عن إيران. وتلقى أداء الممثلة رانا علي دوستي إشادة خاصة إلى جانب الأداء الجماعي لباقي الممثلين، وركزت باقي المراجعات على أسلوب روستائي بتصوير المشاهد بطاقة قريبة من الوثائقي، مع تجنب الوقوع بالميلودراما رغم كثافة الأحداث. مع ذلك الفيلم ما خلى من الانتقادات بسبب طول المدة الزمنية للفيلم وكثافة الحوار وتعدد الصراعات، سبب ترهل للفيلم بعض الأجزاء وبعض الخلافات تكررت أكثر مما ينبغي. أهم مميزات الفيلم أنه أخذ قصة عائلية محلية خلاها قابلة للفهم عالميا. مشكلات الأبناء مع الأب، المال، الديون، السلطة داخل الأسرة، الرغبة بالحفاظ على المكانة الاجتماعية، كلها قضايا تتجاوز الحدود الإيرانية. الأزمة الاقتصادية والتضخم المالي والعقوبات تظهر بالخلفية، لكن المخرج ما يحول الفيلم إلى محاضرة سياسية، لكن يظهر تأثير هاي الظروف داخل البيت الإيراني، وهذا تحديداً اللي أشاد به عدد من النقاد. قوة الشخصية النسائية، ليلى مو مجرد شخصية تدور حول أخوتها وأبوها، لكن هي الشخصية اللي تشوف الخلل وتحاول إيجاد حل. لذلك صار صراحة مع الأب أحد أهم مصادر الطاقة الدرامية بالفيلم، تحديداً لحظات غضبها وإرهاقها من محاولة الإنقاذ المتكررة. دخل الفيلم المسابقة الرسمية بمهرجان كام عام 2022، وصار أمام جمهور نقاد السينما العالمية، وحصل على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين وجائزة المواطنة وترشيح للسعفة الذهبية.
5: برای هرچی آدم خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه.
6: اسماعیل جنوب رو
7: من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونه قبول نکن.
8: این چه کاریه آبجی؟ ما برو نمیمونه برامون.
9: عقب مونده یه حلاف گدا فقط مال یه دقیقتونه.
7: چی کار کنم حالمون خوب بشه؟
10: لیلا
4: برام یه آبجی بیا که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد.
0: رسالة الإنسانية فيلم أخوة ليلى. قد يظن الأب أنه يحمي عائلته، يحافظ على مكانته ويتمسك باللي يشوفه صحيح من أجل مستقبل أبنائه، لكن يصير الخوف على العائلة أقوى من الثقة بأفرادها، تتحول الحماية إلى قيد. وهاي هي الرسالة الأعمق بالفيلم، أنه الأبوة مو امتلاك حياة الأبناء لكن مساعدتهم على امتلاك حياتهم. الأب ما راح يفقد مكانته من يترك أبنائه يختارون طريقهم بنفسهم. ممكن تكون أعظم لحظة بعنوان الأبوة من يعرف الأب شو وقت يلزم إيد ابنه وشو وقت يتركه. والسؤال اللي طرحه مدرسة الحياة قبل أن يطرحه فيلم أخوة ليلى هو شقد أكو آباء رادوا يحمون أبنائهم من العالم بالوقت اللي هم كانوا يحتاجون الحماية من الأب نفسه والتحرر من قيوده.

0: وهنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. هذا أحمد الزبيدي يحييكم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، على أمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من عالم السينما في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايم سكوير،
3: بصرة تايم سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج بلون الشط، برائحة الطين، بطعم البرحي.
1: بطعم البرحي
0: 102.5.
1: راديو تايمز سكوير اف ام.
0: البصرة في موجة.
1: البصرة في موجة.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: هو الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هو الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هو الناس
2: هو الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا دائما عندنا أسئلة عن طبيعة وجوهر الآخر، هذا الآخر اللي نتعامل وياه بالشغل، اللي نتعامل وياه بالعائلة، اللي نصادقه، اللي نروح وياه نجي وياه كذا إلى آخره. دائما نريد أن نعرف جوهره، وفي أي موقف يصير بيناتنا إحنا نعيد تقييم هذا الجوهر. هو صديقنا ونحبه وكذا إلى آخره، لكن في يوم من الأيام يعني سوى فد شيء كله سيء، كله سيء، مباشرة نعيد شنو؟ نعيد الحبكة. هو كان يعني ماخذ مكانه في داخلنا. أكو قصة موجودة إله في داخلنا، نحتفظ له بمواقف جيدة جدا، لكن هو شنو؟ هو سوى شيء كلش خارج السياق، كلش ما ينحمل. فمباشرة ماذا؟ نغير القصة، يعني احنا نبدي نتذكر سلبياته وكذا إلى آخره، نكون شخصية جديدة إله في الذاكرة حتى نبدي نتعاملها بشكل آخر مختلف تماما. وهكذا أيضا بالنسبة لأنفسنا، إحنا نتعامل بهذه الطريقة أيضا. هناك من يقرع نفسه لأنه فعل كذا أو كذا، يحاول أنه يعني يجعل نفسه ماذا؟ مذنبا، يعني يشعر نفسه بالهزيمة إذا تعرض لموقف مثلا، أو صارت فد نتيجة هو ما رايدها، مثلا رسب، أو فشل في أداء عمل معين، أو فشل في نيل رضا مسؤولة بالعمل، أو فشل في نيل رضا امرأة يحبها مثلا، مباشرة يلوم نفسه ويبدي شنو؟ يبدي يقيم نفسه من جديد. احنا نقول احيانا جمل معينة لنفسنا، نعم نقولها طبعا بس بدون صوت، يعني من نخطأ نقول هاي الجمل، واحد يقول هذا صوتي، واحد يقول كذا، انا ما كنت جاد، شوف الناس، شوف كذا إلى آخره. يحاول يبرر، يجد شنو؟ يجد قصة بديلة إلمن للفشل اللي سواه هو. يعني يريد يصف هذا الفشل، شلون يصف هذا الفشل؟ عن طريق القصة البديلة، يجد قصة، حروف، كلمات بديلة. ولذلك احنا نلصق الصفات مرات بأنفسنا ومرات بالآخرين، حتى من ننجح احنا لازم نقول عن أنفسنا في الأشياء معينة. لذلك احنا اكو حبكات او قصص صامتة بالحقيقة هي تدير زمام الامور في قراراتنا الشخصية. احنا قد نظن احيانا اننا ماذا؟ اننا احرار، لكن بالحقيقة اكو ديناميكيات معينة هي اللي تحرك مجمل تصرفاتنا في الحياة اليومية.

ربما من أصعب الأشياء أن واحد يحكي عن نفسه، وهذا السؤال صعب، وغالبا هو يعني حتى من ينسأل ينسأل في أجواء معينة. يعني إحنا قد نكتشف أنفسنا أحيانا، أننا حين نتكلم عن أنفسنا، حين نريد أن نعرف الآخر إحنا منو، أكو صعوبة، وأحيانا أكو ناس تضطر تكذب. يعني من يبدي يحكي عن نفسه شو يسوي؟ يكذب، يبالغ، ها، يبالغ حتى يبلغ الأشياء، يبالغ، يحاول يعني أن يكون بمظهر معين، بصورة معينة أمام الآخرين. ليش؟ لأن هو هنا في طور ماذا؟ في طور رسم شخصيته، هو جاي يبني شخصية أمام الآخر. أما إذا في مواقع التواصل الاجتماعي لا، فلا تسولفها. يعني غالبا شخصياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي هي مفارقة للحقيقة بنسبة كبيرة، لأن أكو مجال لمن الصورة، أكو مجال للفلتر، أكو مجال لطبيعة الكلام المنتقى. أنت دائما من تنشر في الميديا، أنت تنشر الكلام اللي أنت تنتقيه، وأنت تعرف مقاصده، وتعرف شنو يؤدي، وتعرف شنو صورة الآخر عنه وهو يسمع هذا الكلام عنك. راح يكون صورة عنك، مو من خلال الكلمات، من خلال الكلمات أنت تكون صورة معينة. لذلك أكو عدة تجارب تصف، تجارب حتى أكو تجارب عملية طبعا، تصف، تحاول أن تصف الذات، أو تحاول أن تجد تعريفات معينة للذات. هي هاي الذات اللي بداخلنا، شنو هي يعني بهذه الطريقة؟ طبعا كان ابن سينا عنده مفهوم اسمه الرجل الطائر، فكرة يعني هو تخيل، تجربة ذهنية يعني، تخيل إنسانا شنو خلق دفعة واحدة، عقله كامل، ها، لكن هذا الإنسان شبيه معلق في الفضاء بهذه الطريقة، معلق في الفضاء، أطرافه متباعدة ما متلامسة، وعيونه مغطينهن. أنت جاي تلاحظ إيديه ورجليه ما يتحركن، ها، وعيونه مغطينهن وما يخلونه يسمع. يعني شنو؟ يعني لا يرى ولا يسمع ولا يلمس شيئا، ها، ما يلزم شيء، ما يحس بشيء. زين، هسه هذا اللي ما يشوف، جاي تلاحظ، ولا يسمع. شوف الفرضية الذكية مال ابن سينا، هو ما يشوف ولا يسمع ولا يقدر يلمس الأشياء، هذا يعرف شيء لو ما يعرف شيء؟ هذا هو انخلق دفعة واحدة وما يشوف ولا كذا ولا يسمع ولا يقدر يلمس الأشياء، هذا يعرف شيء لو ما يعرف شيء؟ هو السؤال هيك، هذا هم أكو شيء يعرفه؟ هذا المغمض اللي ما يقدر يلمس الأشياء ولا يقدر يسمع شيء ومعلق في الفضاء، هي هاي الفرضية مال ابن سينا، هذا يعرف شيء لو لا؟ طبعا ابن سينا يقول نعم. زين، شنو هو الشيء اللي يعرفه؟ يقول يعرف شيء واحد. يا بس شنو هذا الشيء الواحد؟ يقول أنه موجود. شوف.

فكرة. اللي هو يعرف شيء واحد انه شنو هو موجود من دون ان يكون قادرا. يعني هذا الشخص اللي هو ما شايف ولا سامع ولا يقدر يلمس شيء, يعني ما يقدر يلمس ايد الثانية حتى يعرف عنده ايد. انت جاي تلاحظ شنو الفرضية شي الصعبة اللي مسويها يعني. ما يقدر يثبت جسده ولا يقدر يثبت وجود العالم, لأنه ما يشوف ولا جاي يسمع, ما عنده ذاكرة, هو مخلوق ومعلق بالفضاء. يقول بس هو يعرف أنه موجود, هو موجود بهذه الطريقة. هو يحاول أن يتخلص من ماذا؟ يحاول أن يتخلص من فكرة عميقة جدا تتعلق بالذات وتشكل الذات وما تعنيه هذه الذات, وهذه الذات هي تجربة أصيلة أو تجربة بدئية. يعني بهذه الطريقة يعني أكو شيء هو بمثابة الحضور اللي هو ما يحتاج دليل, يعني إحساس بأنه أكو واحد موجود بهذه الطريقة. يعني هذا الوعي بالذات اللي هو يبدو أوليا في مرحلة الأولى. يعني أكو نوع من الوعي بالذات هو يتعلق بالحضور, بأنه أنت موجود بغض النظر يعني. لكن أكو ذات أخرى تتشكل تباعا بالمواقف بالتجارب, هاي ذات أخرى, هاي ذات أخرى مختلفة. احنا جايين نتكلم الآن واحنا نتكلم عن ابن سينا عن ذات كأنما هي هاي الذات المجانية المخلوقة, إذا تريد تقولها هي هاي الذات المجانية. أما أكو ذوات أخرى, ذوات تصنع بالكلام في الغالب. يعني أغلب معاناة الإنسان هي من هذا الوجود الثاني اللي يصنع, يعني من مركز الاجتماعي, من مركز الوظيفي, من هاي الذات الثانية اللي احنا نصنعها. أما الذات الأخرى ذيك البيور ها الجوهرية اللي هو أنت موجود خلص يعني مخلوق بهذه الطريقة, هاي الذات ما نعاني بيها, يعني ما نعاني من خلالها بمشاكل. أما الذات اللي نعاني من خلالها بمشاكل هي الذات الثانية اللي نصنعها مع أنفسنا أو مع الآخرين أو عبر الآخرين. مرات الآخرين هم اللي يصنعون ذواتنا, أكو ذوات اجتماعية, ذات اجتماعية. يعني المجتمع يصبغ عليك صفات معينة تجعل ذاتك تجعل شخصيتك بهذه الطريقة, وأنت لا تستطيع أن تتخلص لا من المجتمع ولا من الشخصية التي يكونها المجتمع عنك, وأنت ملزم بها بهذه الطريقة. أنت ملزم أن تكون فلان اللي يريدون الناس, اللي يريد جيرانك, اللي يريد قرايبك. أنت بداخلك تدري أنه هذا مو أنت, بس ماكو يعني ماكو وسيلة بالهروب للتنصل, ماكو بهذه الطريقة. فأكو أكثر من ذوات ربما نتكلم عنها خلال الحلقة.

إلى هذا الشخص الموجود في هذا الجسد. مو أنت عندك تصور عن نفسك، ابنك عنده تصور عنك، وزوجتك عندها تصور، والغريب إلى تصور، والمجتمع إلى تصور، وهناك مجموعة تصورات عن هذا الكائن اللي هو راح يعيش لسبعين سنة 80 سنة في هذا الوجود، ربما يعني في أحسن الأحوال، الأعمار بيد الله. لكن القصد أنه هناك نوع منين من التشابك، وهذا منه مو بهذه الطريقة. طبعا أكو يعني مجموعة من الفلاسفة مثل جون لوك كان يتحدث أنه هوياتنا الشخصية، طبعا مو هاي الهوية اللي بتجيب، ها هوية يعني هو يعني الشخص، هذا الشخص خلنا نعبر عنه بهذه الطريقة، هذا الشخص اللي نحكي عنه وريد نعرفه هو منه، اللي من ضمنهم احنا، مو نريد نعرف انفسنا. يقول الهوية الشخصية هي مو بالجسد، يعني هل تعرف انسان ما تعرفه من خلال جسده، والله هذا قوي وهذا ضعيف وهذا كذا زين. يقول حتى مو بالجوهر، شنو السالفة؟ يقول بامتداد الوعي الى الوراء، يعني لازم انت عندك شنو، عندك ذاكرة، انت تتذكر انت منو خلال السنوات اللي مضت. الذاكرة هي من شأنها ان شنو، ان تجلك انت منو بهذه الطريقة. طبعا بعدين اجا لواحد بلغز محير اسمه توماس ريد، قال له، هو لغز محرج، قال له ضابط شجاع، متفقين ضابط شبيه شجاع زين، يتذكر وهو شاب. شوف الجملة شد مزعجة، ضابط شجاع يتذكر وهو شاب، ها انه كان يعني بطفولته وهو كان طفل، ها اكو يعني جلدوليا سرق تفاح، هو ضابط وشجاع وشاب ويتذكر طفولته، بطفولته جلدوليا سرق تفاحة، يتذكر وهو طفل جلدوليا سرق تفاحة، ويتذكر شوية جملة صعبة أنا آسف يعني، ويتذكر وهو جنرال، صار جنرال من صار عجوز، ها يتذكر أنه كان ضابط شاب، يتذكر حياته وهو شاب. هنا أنا ما أتذكر شنو، ما أتذكر الطفولة من صار شايب، أتذكر حياته وهو شنو، وهو شاب. أكو شغلتين هسه سواها هو، قال أكو شاب يتذكر طفولته، وقال أكو جنرال عجوز يتذكر شبابه، بس ما يتذكر التفاحة اللي باقي، ولا يتذكر أنه جده من كان طفل هذا الشايب. زين شنو السؤال؟ قال الجنرال هو الطفل ولا هو ما يتذكر، ما يتذكر طفولته. هل نستطيع أن نسأل هذا السؤال، أنه هل الجنرال هو الطفل نفسه؟ ما عاد يتذكر، هو من كان شاب كان يتذكر طفولته صح، وتذكر أنه هو جلدولي مبارك تفاحة، بس من صار شايب ما تذكر طفولته بعد، نساها، ظل يتذكر شبابه بس. فهل هذا العجوز هو الطفل نفسه؟ طبعا هو جاي يفند جون لوك اللي قال هو امتداد الوعي إلى الوراء وكذا، إلى أن الإنسان هو الذاكرة بهذه الطريقة. طبعا كأنما الجواب هو نعم ولا، بالحقيقة هو نعم، إذا نريد نجاوب هيك بشكل واقعي مباشر كذا، نقول نعم هو هذا طفل وهذا صار شنو، صار شايب بالأخير، فهو هذا الطفل هو هذا نفس الشخص. بس نقول لا، عندما نتكلم عن الهوية بصفتها مجموعة من الأفكار ومجموعة من الآراء ومجموعة من الأشياء بهذه الطريقة. لذلك مثلا أكو فيلسوف آخر يقول إحنا يقول أنا حتى أعرف نفسي بالحقيقة أنا ما أكو شيء اسمه أنا، بس باللغة أكو ضمير منفصل يسمى شنو، أنا. يقول الشيء اللي أسميه نفسي أنا ما أشعر به إلا من خلال شنو، مجموعة من الإدراكات، فرح، حزن، كره، محبة، برد، شعور بالحرارة، يعني هاي الأشياء
إلا من خلالها أنا أشعر بنفسي، أشعر بمجموعة من التصورات بهذه الطريقة. لكن الذات الأنا هي مو شيء يمكن أن نجده يعني بهذه الطريقة يتجد، وإنما هي شيء شنو أحيانا ربما شيء نصنع. يعني واحد يعني سامعين يمكن هاي الجملة اللي تردد، واحد صنع نفسه من العدم، صارفت شخصية، أكو جهد يعني حتى صار هو، تعب على نفسه حتى صار هذا الشخص، نجح في حياته، خذ شهادة عالية، اشتغل، نجح في حياته العملية، كون علاقات اجتماعية، محبوب من الناس، كذا. هذا شنو؟ هاي جهود بالحقيقة، مو؟ هذا شنو؟ هذا حاول أن يصنع ماذا؟ ذاتا. لكن كيف تصنع الذات؟ هذا سؤال آخر تماما.

على الله. انتم شايفين واحد مرات يكون ملكيا اكثر من الملك، او ربما هاي العباره متن يعني متلائمه، لكن هو يؤدي الاعمال بطريقه انه انت مرات قبل عندنا تصور مثلا عن المعلم، بعض المعلمين مو كلهم، انه لا يمكن ان يكون هذا الرجل الا معلما، يعني ما نشوفه الا معلم. شايفين هيك شيء؟ الواحد مثلا من قد ما شغله راكبه عليه، الشغل اللي يشتغله راكب عليه على شخصيته، تحس هو حتى ببيت معلم مو اب، تحس حتى هو طالع حفله هو معلم، تحس حتى هو رايح لزياره هو معلم، الدور اللي جاي يقوم به ملتصق بشخصيته مو بهذه الطريقه. طبعا بمعنى من المعاني سارتر تكلم عن هذا الموضوع، كان يصف نادل في مطعم ويقول هذا النادل يبالغ في كونه نادلا. قالوا له شلون؟ تعال شلون يبالغ في كونه هو نادل؟ بس هو أكو ذكاء طبعا، قالهم حركاته دقيقة أكثر مما يلزم، انحناء مسرحي، هذا النادل يلعب دور النادل. شوف شوف شوف الجمل شلون قلبها، مو هو فعلا هو جاي يحلل فلسفيا واجتماعيا هنا. قالهم هذا النادل هو مو مجرد هذا جاي يلعب دور النادل، هاي واحد. اثنين، حركاته تدل على انغماس المطلق فيما يقول وفيما يؤدي، وهنا هو جاي يتكلم عن عبء معين وعن شيء سماه هو اصطلاحيا سماه سوء النية. يقول هذا نوع من أنواع التهرب بالحقيقة، وهذا شيء غريب صراحة ومثير. طبعا هو شنو اللي يسوي النادل؟ طبعا هو كان يصف النادل أنه حركاته تبدو أسرع وتبدو يعني دقيقة، وتبدو دقيقة أكثر مما تتطلب وظيفة النادل التقليدية العادية. يقول طريقته كانت في الاقتراب من الزبون مثلا، الطريقة اللي يحمل بها الصينية، الكلام، وحتى طريقة المشي، كلها دلائل أو أشياء تؤدي هذه الوظيفة بطريقة يعني تامة. وهذا هو معنى أن يكون النادل نادلا بأقصى ما يمكن. وقال ما معناه أنه النادل يلعب دور النادل، رغم أنه النادل إذا تروح له تجي أنت جاي تلعب دور النادل، يقول لك إيه نعم، بس هو مو هذا القصد اللي يحكي به سارتر تماما. يعني هو النادل يدري بروحه نادل، هو يدري ليش، لأن هو أول شيء لابس ملابس النادل وعنده مسؤوليات عمل، وهو أصلا بالعمل الآن وعنده عقد عمل إذا كل شيء طلع لك إياه. ها هو ما جاي يتشذب من إذا قال لك أنا نادل، هو يدري هو نادل، لكن اللي جاي يحكي به سارتر هو شيء مختلف تماما. اللي جاي يحكي سارتر يقول هذا النادل اللي هو ممكن يكون موظف آخر، مو إلا نادل، ممكن يكون عامل في مصنع، أو ممكن يكون عامل في محل، أو ممكن يكون جصاب، أو ممكن يكون معلم، أو ممكن يكون أي شيء. شو يقول عنه هو؟ يقول هذا النادل كونه نادلا حقيقة نهائية تحدد كل ماهيته، هو شنو؟ هو نادل، خلاص انتهت الدنيا. يعني كل وجوده هو عبارة عن نادل، يعني هو منغمس في عمله وفي أداء عمله وملتصق بصفات كونه نادل، الانحناء مالته، طريقة الحكي، حتى من يروح للبيت راح يبقى نادل، ها؟ طريقة السوالف وكل الأشياء اللي يسولفها ملتصقة بشكل لا يمكن أن يتخلص منها.

طبعا فكرة انه واحد يصير يعني يتقمص دوره الوظيفي بهذا الشكل وما يكون يعني لدرجة انه ما يقدر يكون ذاته الا من خلال العمل اللي يؤديه, هي شغلة مشهورة. ولدرجة انه اكو بعض الناس من يطلعون تقاعد ما يدرون شلون يعيشون حياتهم, يعني هاي مشهورة عالميا يعني, او ما يعرف وين يروح بالعطلة, او ما يعرف شو يسوي. هو مكوك حياته على انه ماذا, على انه عامل بهذا المجال. خلص اذا ينتهي هذا المجال اكو جزء كبير من وقتي ما اعرف وين اقضيه بهذه الطريقة. وهو هنا طبعا يحكي لاعتبارات فلسفية طبعا تتعلق بالوجود والماهية وكذا الى اخره, هذا موضوع اخر. انه الانسان موجود قبل ان تتشكل ماهيته, يعني انت موجود قبل لا تصير موظف, مو وجودك سابق لكونك موظف. واكو ناس يقولون طبعا الماهية قبل الوجود, وهذا مبحث فلسفي ما نريد نتطرق له بشكل معمق. لكن الفكرة انه هذا النادل نفسه اذا اجيت سألته اللي حكينا عنه قبل الفاصل راح يقول لك يعني انا نادل لان يعني بهذه الطريقة, يعني انا ما قدرت اعيش حياتي, انا حر بس انا اختاريت انه اعيش حياتي بهذه الطريقة. هذا نوع من التزوير. في الغالب هو هذا نوع من انواع التزوير. هاي الفكرة طبعا يدعمها بفكرة اخرى تتعلق برجل وامرأة. يقول اكو في اليوم الرجل عنده موعد ويا امرأة, وفي خضم الموعد سوى لمس ايدها. تعرفون رجل يلمس ايد امرأة يشد على ايدها, يعني اكو بدلالة عاطفية هذا الموضوع, مو يقول هي حست انه هو لزم ايدها, يعني أكيد يعني شعرت أنه أكو جسم, أكو إيد لزمت إيدها خلاص. يقول لكنها تصرفت كما لو أنها لا تعرف, لأن هو من لزم إيدها, يعني شو يريد من عندها؟ يريد منها قرار عاطفي أنه أنت تحبيني لا كذا إلى آخره, فد جملة فد رد فعل فد كذا إلى آخره. هي ظلت ساكتة ما سوت إيش, تصرفت كما لو أنها لا تعرف. يعني شلون واحد يحب له وحده بس يحاول يلمح كذا الى اخيه مغلسه. يقول هذا معناه انه الوعي يعرف لكنه يتصرف كما لو انه لا يعرف. هو نفسه في حاله النادل اذا ساله هذا يقول انا حر, اي نعم انا حر لكنني اتصرف بهذه الطريقه وفق اختياري, يعني بهذه الطريقه. وهذا موضوع شائك جدا, لان دخلنا في في في في تصورات اخرى. احنا في الغالب شخصياتنا تكونت عن طريق سرديات معينه, يعني اكو قصه اكو ستوري نربط من خلالها الاشياء. اكو فكره حتى من الساعه قريتها وهي فكره غريبه, تقول لك احنا في الغالب حتى الاشياء اللي هي حدثت مصادفه, يعني انت في سنة من السنوات التقيت واحد مصادفة, سفر طريق التقيته في مصلح السيارات وانت تبدل دهن, التقيته في اي مكان ما حد ما تعرفه, او التقيت وحدة ما تعرفها مصادفة, مو انت تدري انه التقيتها مصادفة. بعد كم سنة بعد 10 سنوات اذا ظليتوا اصدقاء وتطورت علاقتكم, او اذا كانت امرأة او تزوجتوا, من تجي تسرد القصة ما راح تتخيل, وانت تدري انه شفتها مصادفة, ما راح تعتبر هذه المصادفة مصادفة, راح تعتبرها جزء ضروري. يعني تخيل واحد التقى بوحدة مصادفة وصارت زوجته, صارت شريكة العاطفي كل عمره, راح يعتبر وجودها كان بالصدفة, يعني راح يعتبر انه هذا جزء ضروري من الحكاية. هذا رأي طبعا ايضا فلسفي غريب, أنه إحنا في الغالب نعيد صياغة القصة, ما هو ضروري وما هو غير ضروري من حياتنا من سولفة. هو دائما يتغير الموقع مالته, يتغير الموقف مالته. يعني الضروري مرات
انت الان تسولف عن حياتك وتسولف عن 2006 مثلا او عن 2010، تقول انا ب 2010 سويت كذا وكذا وكذا، وتفتخر باشياء سويتها. ها يجوز بعد 10 سنوات من تسولف ترجع تسولف على 2010 الاشياء اللي كنت تفتخر انت بسويها ب 2010، تقول والله حساف انا سويت كذا، ترجع شنو تتنصل عنها، هي نفسها هو الحدث بالماضي، لكن انت تفسيرك للماضي راح يختلف، تصوراتك للماضي يعني القصة وتصورات هذه القصة، تصورات الأحداث راح تتغير، انت راح تفكر في القصة بشكل جديد.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم عن إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: مع علي الياسري.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي، أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
9: راديو تايم سكوير اف ام، النغم والمتعة

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: تفاهم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.